0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالات
1: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
3: مغروم
1: جوزيف عطية، مغروم

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عطارة ستي
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور، صباح المحبة لكم جميعا. ستة تماما بالستوديوات، أغاني بتوقيت مدينة بيروت، وين ما كنت عم تسمعونا بلبنان، بكل دول الانتشار، بكل الدول العربية، تحياتنا لكم. التحية مزدوجة مني أنا شربل سعدة، ومن المخرجة ميلينا. إن شاء الله يا رب هالنهار اللي هو يوم الجمعة 17 تموز جولاي 2026، إن شاء الله هالنهار الجديد، وبتمنى هالصباح الجديد بآخر يوم بهالأسبوع يوم عمل أكيد، إن شاء الله هالنهار بيكون خفيف عليكم، ما بتسمعوا الأخبار حلوة، وإن شاء الله كل الابتسامات يلي اليوم هيك بتطلع من قلبكم بتكون كلها صادقة. بدي أتمنى لكم راحة البال، وإن شاء الله كل أمنية مخبية بقلبكم تكون اليوم أقرب من أي وقت مرة. بدي لكم يوم جمعة مبارك، ونهاركم سعيد وين ما كنتوا عم تسمعونا. لحظات منعلن انه بلش بثنا المباشر على اغاني 87.9. بثنا المباشر الصباحي بيستمر على مدى 4 ساعات، مقسوم على قسمين، اول قسم للسبعة ونص صارت ستة، بين السبعة ونص والعشرة من قلب بيروت مع ميراي، يتخلى البرنامج من قلب بيروت وقفتين مع اخر الاخبار معي انا عثمانة وعالتسعة. نبلش مثل كل يوم، مثل كل صباح، مع الوقفة الروحية ومع الصلاة ببداية برنامجنا. خلونا كلنا سوا بوحدة صلاة نوقف شوي نصلي، نطلب من ربنا أنه يكون معنا بهالنهار الجديد، أنه يحميكم ويحمي عيالكم ويعطيكم راحة بال ويعطيكم قوة ويعطيكم أمل.
1: معا نصلي.

بتعرف انه بهالايام كتار رح يجوا لعند مرشربل، ان كان بعناية او بيبقى كفرة او مطرح ما في مزار او كنيسة باسم مرشربل. بكرة ليلة عيده، كل واحد بده يروح عند مرشربل وحامل بقلبه قصة، كل واحد عنده شيء بده يقول له اياه دغري هيك وجها لوجه. في ناس رح تجي لعندك لحتى تشكرك، في ناس رح تجي لعندك لحتى تطلب منك، وهودي الاكثر رح بيكونوا. في ناس يمكن جاي لعندك وما بتعرف شو بدها تقول لك، بس حابه توقف قدامك، يمكن بس دمعتها بتحكي عنها. يا مرشربل بدي أطلب منك، بدي أطلب منك شيء كبير، بدي أطلب منك إنه بس تضلك حد كل، تضلك قريب من كل الناس، تضلك قريب من كل شخص حاسس إنه وحده، تضلك قريب من كل بيت عم يمرق بوقت كتير صعب، تضلك قريب من كل إنسان عم بيحاول يضل واقف رغم كل شيء.

بكرة لما العالم رح تتجمع حواليك، خلي كل واحد يرجع من عندك حامل شي بقلبه، مش ضروري جواب، مش ضروري يكون حامل معجزة، يمكن بس يرجع وحامل معه هدوء، يمكن يرجع من عندك وحامل بس قوة صغيرة بتكفيه لحتى يكمل هالكم يوم اللي جايين، يمكن يرجع من عندك وتكون محمله أحساس إنه بعد في حدا سامعه وحاسس فيه.

نحن بنعرف انك بتحكي كتير، بس يمكن هيدا هو السر، انك بتخلي الانسان يسكت شوي لحتى يسمع شو عم بيقله قلبك.

بليلة عيدك بدنا نترك كل شي بين ايديك، بدنا نطلب منك طلب واحد، خلينا نضل نعرف نرجع لعند ربنا مهما تعبنا ومهما ضاعت منا الطريق. يا مر شربل، بكرة ليلة عيدك، بس اليوم نحنا بدنا نقلك شكرا لأنك بعدك حاضر بقلب كل إنسان آمن فيك.

رسالة مقبولة لكل مستمعينا وين ما كنتوا، بتمنى لكم نهار حلو، نهار مبارك، وأهم شيء يكون مليان راحة بال، وما تسمعوا إلا الأخبار الحلوة اليوم.

0: شاء الله هالويكند بيحملكم كل الأمور الحلوة وبتعيشوا أحلى الأوقات مع الناس يلي بتحبون، خصوصا أنه مثل ما قلنا بكرة عنا عيد مار شربل، والأحد ليلة عيد مارلياس ينعاد عليكم جميعا. والأحد عنا استحقاق كتير كبير، كل الناس مشغولة بالمونديال، كل المحلات كومبلي، لك أصحابنا بدهم يحضروا الفاينل، ولك عم نعمل مليون واسطة بريفون، ما في ولا كرسي فاضية بريفون. هلا ريستو كافيه الرائع يلي هن عيلة واحدة بين الباكس كافيه بجديدة الماتن وبريفون، ما في ولا كرسي فاضية، الحجز كومبلي بريفون. ينعاد عليكم بهالأعياد الحلوة، عيد مار الياس وعيد مار شربل، كلهم بيجوا ورا بعضهم، من بعدهم عيد مار نهرة، وبتكرش الأعياد ورا بعضها. ينعاد عليكم وعلى عيالكم بالصحة وبالخير وبالبركة، إن شاء الله يا رب هالويكند بيكون مبارك وحلو عليكم كلكم. لك يا لوتشيانا سعود، قدي عملنا لنداءات على الهواء مسجلين رقمها في غلطة، رقم اخدينه غلط. لوتشيانا من الأشخاص يلي ربحوا دعوات على مهرجان الأخرس بعيد بيروت بكرة. لوتشيانا ما خلينا نعملنا نداءات، مش لك لوحدك، لأصدقائك، لكل اللي بيعرفوك من قريب من بعيد، هلأ عم تحكينا، عم تقلي ما حدا حكيني شربل لأستلم البطاقات. يلا بعثنا رقمك للإدارة بأغاني أغاني، وأكيد اليوم بيتواصلوا معك. على 71 9 8 9 9 8 9 محمس كتير لحتى نسمع أصواتكم، نشوف شو عاملين مشاريع بهالويكند، وين رح بتعيدوا عيد مار شربل، وين رح بتعيدوا عيد مار الياس، وين رح تحضروا آخر مباراة. هلا السبت فيه، بس بالنسبة لي مش مهم لتحديد الموقع، المركز الثاني الثالث عفوا والرابع، وين رح تحضروا المونديال؟ خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور شربل، كيف؟
0: بونجور.
1: يعني عن جد من أحلى وأجمل الصلوات اللي تصليت لمار شربل، الله يحميك ويحمي أسرة البرنامج وكل مستمع، ومار شربل يحمي لبنان.
0: أمين أمين. تحية لك سامر، سامر ريشا، مرسي لك. كمان يسعد صباحك شربول وينعاد عليك بالخير، معك أولى فخورة عم بسمعكم بكاليفورنيا، أنا كل يوم بتسمع على هالإذاعة الحلوة، مرسي مرسي أولى، تحية كبيرة لألكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم.
2: لو بقدر إنساكي
0: جوزيف نصيف الله يرحمه، ابن ميروبة.
2: أنا مش
0: لك شو في نشاطات عيد مار الياس بميروبة، والعانة كل ليلة على الساعة 6 عم بيكون في قداس وزياح لمار الياس. فيكم تطلعوا على عيد مار الياس بميروبة، من أحلى الأعياد، في ستاندات أكل وعارضين وألعاب للولاد. وكمان بدي حيي كل شبيبة ميروبة والطلائع والفرسان يلي بنظموا كل سنة كارمس كمان بساحة البازيليك الجديدة، أجواء احتفالية كتير حلوة. وما مننسى أبدا الأساس العيد، الأداديس والزياحات بشكل كل ليلة. تحية لخادم الرعية أبونا بيير سمعان، ولكل الأشخاص، للجنة الوقف والجو، الجو اللي بتاخد العقل. تعرفوا عنا بميروبة، بدعيكم إذا طالعين تزوروا مار الياس بميروبة، كل ساعة في قداس، كل ساعة في قداس، بس ليلة العيد بالبازيليك الكبيرة مش الكنيسة الأثرية، على الساعة 8 فيكم تكونوا عم تشاركوا بالذبيحة الإلهية يلي بترأسها كل سنة التقليد السنوي بهيد الليلة، بيكون فرهاني شلالة المرسل اللبنان الماروني، يعني من الأفوت. ولأول مرة يعني هاي المرة الوحيدة بالسنة هيدا القداس الساعة 8 بتخدموا جوءة الرعية بقيادة العميد الدكتور زياد مراد، بما مشاركة كل أعضاء الجوقة القدامى، يعني بيكون قداس احتفالي مهيب. كل يلي تجوزوا، يلي مسافرين برات لبنان، يلي بطلوا موجودين بميروبة، خصوصا السيدات، كلنا منجتمع ومنخدم هيدا القداس الساعة 8. لقونا، حتى أنا بكون بالجوقة. كل القدامى المجوزين بيكونوا بهيدا القداس. يوم العيد يعني التنين كمان في تقليد سنوي دايما راعى الأبرشية، هو بيترأس القداس الإلهي. تحية لسيدنا يوحنا رفيق الورشة. الساعة 11 يوم العيد التنين بيترأس الذبيحة الإلهية كمان بالبازيليك الكبيرة.
3: صباح الخير.
0: يا هلا.
3: نحن انا من لجنة كنيسة ملياس العايبة، عاملين المونديال اكيد فور فري، الشاشة عاملاه، نحضر ونتسلى مع بعض. واهلا وسهلا فيكم اللي بيحب يجي.
0: يلا تحية لك جو برتع وكل اهالي لعايبة. يلا فاذا فيكم تحضروا المونديال.

0: عمر شربل.
1: ميرسي.
0: الله يصحتك انت وعائلتك ومحبينك. عقبلت السنة وما في بيت وما في اسم شربل واسم مخلص يعني. الله يعيد هالأعياد على الكل بالخير والبركة، بحلوا الصيفية هالعيدين عن جد.
1: صحيح.
0: ان شاء الله بيضلوا متشافعين بلبنان، تضل بخير. شو بدي اقول لك، انا اليوم طلع على الضيعه اتروقتي، البابا قال لي تعي عندي عرس، تعي بكير كثير هلا ماشي على الضيعه.
1: هي ضيعه
0: عندي شغل، فاتروقتي مع البابا والماما. شو بدي اقول لك، طولت كثير الصبحيه عليكم اليوم. يمكن
1: الله يخلي لك اياهم، بس عيدي لنا يا ضيعه ترويق التين. شو تين؟ بعد ما طلع التين يعني، قصدك مربى تين؟ يسعد صباحكم شربل وميلينا ولكل المستمعين. ثانك يو ريبيكا.
2: وجودك شربل مشتاقين لك كثير. بالمونديال بنكون بالشغل.
1: الله يقويك. بس ما عرفنا مين يلي معنا، هات لنشوف هي ضيعه انه هذا عم تقلنا.
0: لا تين، شجره تين قدام البيت.
1: ايش هلا في تين؟
0: من نحن وصغار ما بعرف ليه بيقلنا انه تين طيب الصبح وبغزه. بمركبتها اذا سامع فيها.
1: انا اللي بعرف مركبتها. انت اللي طلعت من مركبتها؟ ما بعرف غير مركبتها، بحبها كثير هالضيعه، وعندي اصدقاء كثار كنت اعرفهم بلبنان، وبس كنت اروح على استراليا كنت زورهم ببيوتهم. من بيت فجلون ومن بيت منصور، يمكن بيت منصور يلي بمركبته هن من المنية بس معمرين بمركبته يمكن. تعرفيون يعني سايمون وسيزار وهالعائلة الحلوة كتير بيت فجلون، صاروا كلهم بأستراليا. بيون كان نائب رئيس البلدية بمركبته.

0: عنجد فاجأتنا كل المستمعين عم بيقولوا بكير على التين. بتكوني يا نهاد بتكلوهم فجين. صباح الخير يا نهاد عليك شربول. مرسي مرسي تراز تراز من دير الأحمر عم تسمعنا. لك لا يا بول بول ما سألتها لنهاد مش مفرزين من السنة الماضية عم تقلك من الشجرة بيعملوا صبحية اللي بيقطفوا من الشجرة عشين اي متى بيطلع الطين عندكم ليك مش بعيدة. مرة سامي مهنا صاحب مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان كانت مالينا وقتها افتتحت سيركل شيد بالونز بجعيطة وعملت مهرجان كبير. اجا سامي مهنا فجأنا جيب شجر تفاح من كفر دبيان وما كان موسم تفاح شكشكهم بساحة السانتر السانتر نصير بجعيطة وعلق فيهم عبيهم تفاح علق التفاحات بشنجل صغير صارت هالناس تقطف تفاح توصل العالم واو هلأ موسم التفاح يعني ما حدا سبقوا عليها سامي مهنا يمكن هيك يكونوا عاملين بالتينات بمركبتا.
1: صباح وشرب صباح النور يسعى الصباح الجميل
0: يا هلا
1: صباح المبارك يا رب من فقرة
0: من فقرة؟ يلا وين في عيد مار شربل بأي رعاية بأي ضياع عيد مار ليس مار ليس متلى الدنيا يلا خبرونا شو عندكم احتفالات ونشاطات
2: خي كتير انبسطت انه طلعت بتعرف يلا عزمتكم انا على التين يلا لا اما لا في تين في نوع يمكن بيطلع بكير ما بعرف انا من بيت فجلون شرف لعيلة
0: انت بيت فجلون
2: كتير انبسطت انك بتعرف حدا من بيت فجلون وانه زيرهم باستراليا ايه نص ضيعة تقريبا عايشة باستراليا
0: بعرفهم كتير كتير منيح وحتى ما بعرف شو صارت رتبته يعني كنت اطلع عند اخته بيت اخته لل يمكن رائد صار او مقدم فجلون اللي كان قبل امر فصيلة ارطبة ناجي ظاهر عم بيقول لي شربول بلا بالساحل بلا شتين ايه مركبتها منا عالية شربول نحن عنا ببلونة مهرجان مارلياس ايه اكيد اليوس مهرجان بلونة معروف ومن سنين كان الموسيقار ملحم بركات الله يرحمه يغني ليلة عيد مارلياس ببلونة تحية لرئيس بلدية بلونة دكتور بيير مزوق ومدامته دكتورة ميرنا مزوق تحية كبيرة لكم.

0: شربل بلا التين بلش خي شربل. أنا مبارح كنت طالع من صوب عيني سعادي، في واحد كل سنة ببسط على الكوع عنده تين أبيض شفتهم يعني. معك كمال داو، صباح الخير للجميع.
1: يسعد صباحك كمال.
2: شو بحبك عن دربي ما في قوة.
1: إن شاء الله يكون حدا عم يتوحم هلا وعم يسمعنا. شحادة مزبوط، شحادة فجلون، تحية كبيرة لك.
3: شربل في تين عنا بالقاع بينزل مع المشمش، بس يخلص المشمش بينزل التين.
1: تحياتنا لك ولكل أهالي القاع. شربول في عنا عيد مار شربل وعيد مار الياس، وعنا كرمس من امبارح للأحد بكنيسة مار شربل بكفر ياسين بأدمة. مرسي يوسف انولت لنا. فإذا فيكم تزوروا مار شربل بأدمة، كنيسة كتير حلوة بكفر ياسين. بكفر ياسين عبد الله من عكار عمل شربول مبلا في أنواع تين ببلش يطلع هلا، وبس تجي على مركبتها زورنا، ضايعة كتير حلوة وعنا صديقات كتار وهن من أحلى الجيران. ضيعتها قريبة، بعرفها مركبتها، مرة عملوا لي ذبيحة.
4: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، إن شاء الله بينعاد عليك بعيد مار شربيل ويكون معك ويرافقك على طول.
1: بالنسبة لتين
4: شربيل في مناطق صار فيها تين، فيها يعني بتلاقي مش إنه أوكي بتقطف كذا حبة، بس إنه صار فيك تنقود من الشجر كم حبة. معك جورج من الحدد.
1: يسعد صباحك أبو جريج. بلشتوا بالقهوة أو بعد؟ أنا وميلينا بلشنا مع أطيب فنجان كافي دو برازيل. إذا بدكم تبلشوا نهاركم بمزاج رايق وهيك بطعم بترفع الراس، ما قلكم غير الكافي دو برازيل. بن غير شكل، صدقوني طعمته غير شكل، ولك نكهة القهوة بتخلي كل فنجان يكون تجربة مختلفة. من أول شفة بتحسوا بالفرق، لأنه صدقوني القهوة الطيبة يعني الناس اللي بتشرب قهوة مزبوط تعرف تقفر البن المنيح والبن العادي. كافي دو برازيل أطيب بن، أطيب فنجان قهوة مع الكافي دو برازيل. موجودين بتلاقون وين مكان، نبشوا عليهم بالسوبر ماركت، بتكيكين وين مكان. إذا ما لقيتوا بعتولهم واتساب وهن بدلوكن. رقم الكافي دو برازيل 76-777-361 76-777-361. بحس في قسم من المستمعين صاروا حافظين الدعايات، يعني بيعرفوا يعملوها. مين اللي بيعرف يعملنا اعلان؟ يلا عندي نيكس حسب الكوندكتور اللي لازم امشي عليه بحلقه اليوم. الدعايه التاليه بعد البريك لازم تكون لمؤسسه الازه للمعدات. يلا بوقت البريك مين بيقدر يساعدني ويهون علي ويعملنا اعلان مؤسسه الازه للمعدات؟ يلا ناطركن على ال 71 989 989. فزن 71 989 989.
5: صباح النور ان شاء الله بنعيد عليك يا شربول.
1: ميرسي.
5: ومر شربل يحميك، يحمي لك عيلتك ويحمي الجميع، ينعاد على الجميع.
1: شكرا أدال. أدال سعيد ينعاد عليك ومر شربل يحميك ويخلي لك أهلك.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: لا
7: للتواصل مع شرب السعادة واتساب 71 989 989.
1: واو شكرا ميلينا من كل لبنان جايين بكرة لعندك. كل لبنان جايين لعندك يا مر شربل، من الشمال، من البقاع، من الجنوب، من بيروت، ومن كل ضيعة وبلدة بلبنان.
8: من كل لبنان جايين يا شربل جايين مثل الأرز من سنين.
1: بكرة والأحد

بكل فخر بفتخر انه هالنشيد الروحي نحن عملناه. عائلة صارت ستة. من كلمات جوني ملحم، الحان الفنان المبدع ميشيل خوري، وبصوته عم تسمعوه. توزيع وتسجيل وتنفيذ جابي لطفي، كمان شكرا لك جابي.

والأحد كل الطرقات المؤدية إلى عناية رح تتعبى بالناس، الناس يلي طالعين لعندك حاملين معهم صلواتهم، حاملين تعبهم، حاملين قصصهم الكتيرة وأمنياتهم كمان، طالعين لعندك يا مرشربل مش بس لحتى يلتقوا فيك، جايين لأنهم مأمنين أنه عندك ما حدا بيرجع مثل ما إجا.

0: مالينا.
1: بونجور.
0: ينعاد عليكم بعيد ما شاء الله.
1: وعليك.
0: وتضلك بصحتك يا شربل وتضل منور انت ومالينا وحاطط الفرح بقلوب الناس.
1: ميرسي ميرسي.
0: صباح عطيهم هيدي الطاقة الحلوة الإيجابية. عقبال كل سنة ومر شربل يرافق حياتكم وحياة المستمعين ويعطي كل إنسان كل اللي بيتمناه يا رب. عقبال كل سنة ونهاركم مبارك. هدلة.
1: شكرا هدلة مرشار بالحميكة ومن عيدك بعيد مرشار بال لأنه مرشار بال بحسه هالقديس الوحيد يلي كل الناس معنيين فيه وبعيده. مش معقول مالينا شو عندك سرعة بديها. هدلة المستمع اللي حكيتنا دغري مالينا فتت لها بترتيلتها يا شربل. شو هالهدلة سبع الكرات

0: حد لا بيسمع منك وبيحطك بنص قلبه، بنايمك بنص قلبه. مش هيني بأدائها هدلا. لازم نطلعها بكرة على الكورال معنا مع العميد دكتور زياد مراد، تقلنا سولو بالقداس بكرة. يا نبع الحنان بدي بقلبك نام. وعدتني هدلا بدها تعمل ديو معي ترتيلي. كثير حلوة هالترنيمة هدلا، تحية كبيرة لك.
1: بونجورك بونجورك شربور.
0: يا هلا
1: بونجور لاميلينا ولإذاعة أغاني أغاني، وينعاد عليك وعلى عائلتك.
0: شكرا
1: وعيد مبارك ونهارك حلو يا رب.
0: ما بدنا ننسى اليوم بما أنه ميلينا فوتتنا بأجواء الترانيم، اليوم كمان عيد قديسة عظيمة، قديسة من لبنان، القديسة مارينا. 17 تموز كنيسة بتعيد عيد القديسة مارينا راهبة النوبين، يلي بيطلع بزور داير سيدة النوبين بهالوادي المقدس. مش ممكن ما يزور المغارة مطرح ما اندفنت القديسة مارينا، هالقديسة العظيمة كمان اللبنانية. ينعاد على كل اللي اسمهم مارينا.
2: عقبالي مية شربل.
0: مرسي
2: خلي لك ميلينا الحلو العمر كله سوا يا رب.
0: شكرا
2: والرب يزيدكم من النعيم وليلة من الزلمة.
0: شكرا ليلى، خلي لك عائلتك.
3: أنا المجروح بيه.
0: مروان من علي، مين بده يعمل لي دعاية الأزة، مؤسسة الأزة للمعدات؟ بشرفكم يلا ناطركم.
4: شربل ينعد عليك.
0: مرسي.
4: وأنا باسمي شربل كمان.
0: ييي ينعاد عليك.
4: وابن عمتي. باي
0: باي. وشربل يحميك ضلك بصحتك.
5: صباحو ميلينا احلى مخرجه بلبنان. صباحو شربل
0: بس بلبنان
5: احلى اعلامي بلبنان. صباحو للمجتمعين معكم وجيه حرب. نهاركم سعيد إن شاء الله
0: وجمعة مباركة. يلا مش معقول حلم طيب وجيه، تحية لك يا وجيه. صباحو شربول معك. شو الاسم؟ من بدادون. أبو أنطوني بس صلح لي الاسم أحسن ما أري غلط على الهواء. بعرف بيت حويك من بدادون. بلش عنا 4 أيام مهرجان عيد مارلياس من مبارح للأحد، ينعاد عليكم عطول بسمعك. إذا عندك البوست تبع المهرجان ابعث لنا إياه لحتى نقول البرنامج على الهواء، بس بليز ابعث لي اسمك مكتوب لوحده لحتى نسلم عليك باسمك.

0: كل أهالي بدادون وبسوس، بسوس عم تتحضر لعيد السيدة كمان، مهرجان كتير كبير ببسوس، جايبين جوقة المجد مع الشاعر حبيب بوانطون العريس. كودي مزبوط، كودي حويك، فكرت كاتب لأن أول مرة بسمع بالاسم صراحة. كودي حويك يلا، مين اللي يعملنا دعاية مؤسسة الأزة؟ يعني رح أدى 30، إذا ما حدا بعت لي رح أنا أعملها.
1: بونجور شربون، بونجور إلي وبونجور ميلينا، أنا بدي أقول لكم ينعاد عليكم وتعيشوا بأساميكم 100 سنة يا رب، وبدي عيد بنتي إلي وإلا إن شاء الله بتحملي اسمك 100 سنة حياة قلبة للمامي. بون ويكند للكل.
0: مرسي نادين، تحية كتير كبيرة لألك كمان دادا، مرسي على المعايدة.
2: رايح وناسيني وعيونه والمبروح تجرح.
3: صباحو ميوي، صباحو شوبل، نحن عطول معنا عودات من مؤسسة الأزة، عنا مراوح عمود ابتداء من 18 دولار.
0: برافو عليك، صبطة 100%. كل الدعاية فينا اختصرها بهالكلمتين. عرض هلا عند مؤسسة الأزة للمعدات، المروحة مع عمود سعرها ابتداء من 18 دولار. برافو وجيه. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322، 03-386-322. أربع فروع عندهم، الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية خلف البراد اليوناني بسد البوشية، يعني دغري على المدخل على شمالكم، فرع تاني بجديدة المتن دغري على الإشارة على الطريق العام، يعني فرع تالت كمان على الطريق العام بسن الفيل، فرع رابع على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف. واو، هيدي شمعة ضوتنا إياها مبارح هدلة، بعتتلي الفيديو ميلينا، إن شاء الله بتضل شمعتكم مضواية بمر شربل. مرسي هدلة، مرسي لكل المستمعين يلي دايما بيضولنا شموع بمر شربل. صباح شربول ومالينا وإيدي، الرب يحميكم ينعاد عليكم بالصحة وراحة البال. مرسي بسمة شليلة. كمان بدنا نعيد زميلنا إلي أزه،

0: ينعاد عليك عيد الشربيل، زيارة مقبولة، إن شاء الله بتروحوا وترجعوا بألف سلامة. معك جيني من مرمى.
1: شكرا شكرا جيني توروسيان. يلا بما انه عم بتعيدوا بعيد مار شربل ومار لياس، كملوا هالمعايدات واحجزوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. هذا السبت عندهم سهرة، انتبهوا لمناسبة هالعيدين مع المطرب غازي نجم. يعني اذا حابين تسهروا ليلة السبت احجزوا من هلا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. بس بغدا الاحد كل يلي اسمهم شربل او الي بيكون الغدا ببلش، مدعوين مجانا على غدا مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان هالأحد مع برنامج فني كتير حلو. يلا ناطرينكم تحجوا على 03-554-332 03-554-332. لحقوا حالكم بعد في شوية مطارح. كل يلي اسمهم شربل وإلي مدعوين مجانا هالأحد على الغداء على مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. ناجي شو بعت لنادي؟ ناجي وقت اللي بتبعت شعر، بتبعت شعر ليه ما بتبعتها بصوتك؟ مش أحسن؟ إلها كل المعزة بأسعارها كسرت العادات، هيدي مؤسسة الأزة عندها كل المعدات. حلو.
2: عليك يا شربل ونقش عليك عريس يا رب، ومرت شربل يحميك انت وعائلتك ويحمي لبنان يا رب.
1: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك. بدي اقول لكل اللي عم يسمعونا يلي مسافرين معنا بسفرتي ايطاليا بتشرين الاول اكتوبر اللي جاية، بليز يلي بعد ما حضر وراقه اذا عم تسمعونا ضروري تخلصوا وراقكم اللي مطلوبين منكم بسفارة الايطالية. قسم كتير كبير ملفاته صارت جاهزة والمواعيد أخذنا لهم إياها نحن وإيمانويل ترافل. يعني في كتير عندهم مواعيد ب29 شهر، في ناس عندها ب28، ناس ب30. بليز لحقوا حالكم، وإذا حدا مش قادر يوصل على جبال على إيمانويل ترافل فيكم تتواصلوا معي وأنا بستلم منكم الفايل وبصلكم إياه على جبال.
0: بوجود شربين من علي عليك، خلي لك عائلتك يا رب، خلي لك ملينا، إن شاء الله بتعيش 100 سنة كل عيد أنت بخير، ويعطيك الصحة إلك ولعائلتك يا رب.
1: شكراً شكراً شكراً، تحية كبيرة لك.

0: لكل مستمعينا قمار. يا ويلي شو طالع عبالي سمك، ما بعرف اذا منلاقي شي نهار بهالويك اند. لا لازم نظبطها ونروح على مطعم ملك البحر. تعرفوا هو الفرع الاساسي جبال، بس ما بعرف لأ، انا بحب كتير فرع بكفية خصوصا هلا بالصيفية. من عنا من ميروبع بكفية بدنا ربع ساعة. يلا شو رأيكم الأحد، هالأحد نتغدى سمك، بس لازم نحجز قبل بوقت، ما هيك؟ شو هالمطعم ملك البحر؟ عائلة ملك البحر كبرت من جبال، انطلقوا وبعدهم موجودين، صاروا موجودين. هلا نحن بنعرف انه منقول جونية، بس هي عقاريا هونيك غزير بالمعامل تاني، يعني دغري فوق مطعم منارة الخليج، جلسة غير شكل، صالة بتجنن. شوفوا الإضاءة عندهم شو حلوة بالليل. مطعم ملك البحر صار موجود بالمنطقة بجونية. كمان أكيد بتعرفوا فرع الدلب بكفية اللي عم نحكي عنه. يلا احجزوا بأي وقت، بالليل بالنهار، كمان عم بيكون في عندهم أجواء فنية بالويكند. مطعم ملك البحر 71 762 559. فإذا 71 762 559، ملك البحر اسم على مسمى، ملك مطاعم السمك بلبنان، وصدقوني الأرخص بأسعاره. فيكن تفوتوا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اكتبوا ملك البحر بالعربي أو بالإنجليش، وبتشوفوا أسعارهم والعروض يلي بيعملوها، أرخص الأسعار وأطيب سمك من البحر دغري لعندهم على طاولتهم.
1: بأبقى من قلوب لو تسعى نهسعى وعاد للمرة التاسعة.
0: أصواتكم عم نسمع على 71 9 8 9 9 8 9.
2: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك، إن شاء الله بينعاد عليك بجاه الرب يا رب.
0: شكرا
2: يا شربيل، عيد مار الياس، عيد مار شربيل، ينعاد على الجميع يا رب.
0: وعليك
2: اليوم
0: يا رب.
2: بتولد مرت ابني، دعاك يا شربل، يسعد صباحك، دوار من الدكوان.
0: الله يخلي لك عيلتك ومر شربل ومر الياس يحموك وخلاصة بالسلامة. مرت ابنك شو بقوله يعني كنتك،
1: بس انت ما في زيك تاني واحدة والباقي مش محسوب.
3: بونجور شربل، بونجور مالينا، بونجور لكل المستمعين. حط صح صح بغليها وكيف ما برمت بلاقيها،
0: كافي دو
3: برازيل طعمي ومعلق فيها. سامي من الضاحي.
0: ولك المهم تكون عم تشرب يا سامي، يسعد صباحك.

شرفكم، مين قادر يعملنا واسطة بريفون؟ بدنا نحضر المونديال بريفون، ما في محلات من أسبوعين، ما في كرسي فاضية بريفون. هالريستو كافيه رائع رائع بريفون. بتعرفوا في ناس بتفكر أنه بريفون بس لأنه ريستو كافيه أنه بس عندهم انترناشنال فود، لا، في عندهم ميزة لبنانية وألاكارت وفيكم تشربوا أطيب كيس عرق عندهم كمان. بس إذا بدكم تحجزوا للفاينل بالمونديال كمان فيكم تحجزوا بالباكس كافيه بجديدة المتن، نفس العيلة باكس كافيه بجديدة المتن كمان عم يعرضوا المونديال على شاشات كبيرة وعم بتكون عندهم الأجواء كتير حماسية. إذا بدكم تحجزوا بالباكس كافيه 01-87-38-30 01-87-38-30. وما تنسوا أنه الباكس كافيه فيكم تطلبوا من عندهم من خلال توترز، وصلوا ديليفري على كل المناطق الساحلية من عند توترز، من خلال توترز. يلا رح نروح مع بريك سريع، بس أنتوا اوعوا تروحوا لبعيد، خلوا الموجة ثابتة على الـ 87 87.9. وكل يلي عم يسمعونا أونلاين كمان على تطبيق أغاني أغاني، تحية كتير كبيرة لكم. فاصل سريع ونرجع.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

0: جميل.
1: من كل لبنان طالعين على بقى كفرة ليلة هالسبت بكرة وحتى كل أيام هالتسعية بقى كفرة عم تعج عج بالمؤمنين وبالرحلات وحتى يوم العيد يوم الأحد. قديش في ناس طالع على بقى كفرة وقديش مثل ما قلنا في رحلات من مختلف المناطق اللبنانية طالعين خصوصا بكرة بليلة عيد مارشربل.
2: لبنان جايين يا شرب الجايين مثل
1: الأرض. بعكفرة بهالأيام عايشة أجواء العيد بكل تفاصيلها، نشاطات صلوات داديس واحتفالات بلشت من بداية التسعية ومكملة ليوم العيد. ما تنسوا ليلة العيد مثل كل سنة رح تكون مميزة كتير بكرة مع احتفال وترقص غبطة البطريرك الكاردينال مبشرة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية بدير مار حوشة بعالي بعكفرة. ناطرينكم.
2: نشكر الله انت ورفقه وصدفان ونعم طلع.
1: يلا مين طالع بعكفرة بكرة أول أحد؟ زيارة مقبولة ووصلوا لنا.

0: ابن تحية لكل أهالي بعكفرة يلي خلية نحل عايشين هالفترة. تحية لرئيس البلدية الأستاذ إلي مخلوف، للمخاتير، للجنة الوقف، ولخادم الرعية أبونا بيير، عفوا أبونا ميلاد مخلوف. تحية كتير كبيرة لكم.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: يلا مين عم يبعت لي عم يتروق؟ شو اسمها هيدي؟ إلي يونس، معقولي عم تتروق بطرخ؟ إيش؟ ألف صحتين. هيدي بدها من بعدهم تاخذ لك شي تنكة سكاي فول من عند طانوس تريدينج انرجي درينك بيتهضم. يلا بلش وقتنا هيك العد العكسي لنهاية لقائنا نحن وياكم، لأنه 7:30 بتبلش ميراي ببرنامج من قلب بيروت. ميراي مزرعاني بضل معكم للعشرة.

بعيدا عن الأخبار السياسية بهالبلد يلي عن جد بتقرف، وبغض النظر عن كل اقتراحات القوانين اللي أقرتها اللي أقرها مجلس النواب بهالجلستين بهالجلسة التشريعية اللي صارت على مدى يومين، خلونا نحكي عن افتتاح مهرجان أعياد بيروت يلي انطلقت مبارح بالواجهة البحرية لأنطلياس النقاش. حفلة رائعة، ألاف ألاف الناس اجوا من كل لبنان، أكيد للأسف بغياب السواح، بس اللبنانيين كانوا معبين المدرجات بمهرجان أعياد بيروت بواجهة أنطلياس النقاش البحرية يلي انطلقت مبارح مع الكبيرة الفنانة الرائعة عبير نعمة، هالصوت الموسيقي والمسقف. تحية كبيرة لعبير نعمة، كانت ليلة من العمر مبارح بواجهة أنطلياس البحرية. أكيد المهرجان انطلق مبارح ومكمل، ما تنسوا بكرة السهرة الشبابية مع النجم الأخرس. شو هالعبير نعمة؟

بلد بيروت مستمرة ل 28 تموز ببرنامج فني رائع ومنوع. ليلة ايه ليلة لا يعني بكرة الاخرس التنين جي مانوكيان.

0: خزانة التنين بعشرين شهر جيما نوكيا، الأربعة 22 شهر جون أشهر. خمسة وعشرين شهر النجم اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. ب26 تاني ليلة الفنان الشامل مروان خوري. والختام ب28 تموز مع النجمة إليسا. في حفلات ممكن يكون بعد فيها محلات، فيكن تفوتوا على تيكتينج بوكس أوفيس وتحجزوا.
1: شربيل ينعاد عليك وعلى كل اللي اسمهم شربيل، والله يثبت فينا الإيمان يا رب.
0: أمين. تحية لك. ديجول الصيفة، مرسي لك عبد الله، إن شاء الله بينعاد عليك بالصحة وسنين وسنين عديدة يا شربول. مرسي ديجول. بونجور.
2: بونجور ميلينا وبونجور ميراي كمان، ينعادي عليكم بالصحة والفرح. عيد مارشاربل وعيد بارلياس وعلى كل الناس اللي بتحمل هودي الأسامي. وكمان شربول 22 الشهر عيد مار نهرة كمان. ينعاد على الجميع بخير يا رب.
0: يا صديقنا سركيس، بلشنا وقلنا العيد كرجت ورا بعضها ودغري بعد عيد مارلياس، يعني بعد يومين بيجي عيد مار نهرة. وحد ما يروب حدنا بيعملوا عيد كتير حلو بضيعة اسمها وادي عين الدلبة. عين الدلبة عيد كتير حلو في كنيسة أثرية وكتير حلوة. يسعى ساكر، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
3: بونجور شربيل، بونجور إلي، نعد عليكم.
0: اليوم معنا ميلينا،
3: بدي عيد خي شربيل وابنه إلي وابن خي الثاني اسمه شربيل. الله يخليهم يا رب، نعد عليكم بالصحة والعافية.
0: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك يا ريتا. ما تنسوا يا جماعة، ما تنسوا تتسوقوا من عند طانوس تريدينج. بلش العد العكسي، كل ما تتسوقوا من خلال الويب سايت طانوس تريدينج.com ينزل اسمكم بالسحب، للسحب بالقرعة يلي رح بيصير دغري بعد المونديال، بعد نهاية المونديال. بعد ما عرفتوا جوائز كتيرة، عشرات أجهزة الموبايل، أجهزة خلوية كمان، في كذا بلاي ستيشن بي اس 5 كمان، في فاوتشرز كتار رح يتوزعوا، كل فاوتشر قيمتها $100. كل ما تتسوقوا $30 اسمكم بينزل بالقرعة. إذا تسوقتوا ب30 بينزل مرتين، ب90 ثلاث مرات. تريدينج بيستوردوا أهم المنتجات من كل أنحاء العالم. وهلأ إذا عندكم بتربوا، عندكم هواية تربية الحيوانات الأليفة ببيوتكم، يعني بس عم نحكي عن اللبسينات والكلاب، مش بس الأكل، جايبين كل الأكسسوارات لألون، كل الكتياب، شو بدي أعد لعد، كل شيء موجود عندهم وبتخدموا بأسعار الجملة.
4: صباحو صباحو مليئة، كيفك؟
0: منيحة.
4: بدي اقول لك يسلم لك صاحب العيد ويخلي لك اياه حدك دايما يا رب.
0: ميرسي عن ميلينا.
4: تضلوا لبعض وايامكم احلى ايام.
0: شكرا ميشا. شكرا ميشا. كل العصايد من حلا عيني. وزو شربول ينعاد عليكم جميعا، ولكل اللي اسمهم شربل والياس يخليك بصحتك يا شربل. ونهار مبارك للجميع، وبون ويك اند من مروان ابي خليل من الكحاله. مرسي مروان. كل عصايد من حلا عينيك من دفا. بونجور شربول ومالينا، تعيش باسمك وينعاد على كل يلي حامل اسم شربل وإلي. ونهاركم مبارك. ماري حايك، مرسي ماري. كتير جوائز، اوعى تنسوا، كتير في بعد في عنا من سيرفي فايند اليوم لهدقية كتير قيمة مثل كل يوم، كمان عنا من مطانوس تريدينج، تنسوا اوعى تنسوا. إلي إلي مهنا من مطعم جلسة الخوابي، ينعاد عليك إلي. ما تنسى لو كنت انت ابنه لصاحب المطعم، بس فيك تتغدى ببلاش نهار الأحد بمطعم جلسة الخوابي. كل يلي اسمهم إلي بدي أذكركم، إلي وشربل معزومين مجانا على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان هالأحد على الغدا. وكمان عندهم سهرة لمناسبة عيد مار شربل ومارلياس السبت، سهرة فنية كتير حلوة كتير حلوة على التراس برا، قاعدة بتطول العمر وبرود.
5: بونجور شاربول، بونجور مليون، انا عاد عليكم شاربول، بعيش في اسمك ان شاء الله.
0: مرسي.
5: وعيد مار الياس كمان عاد على الكل الجميع.
0: مرسي مرسي صحة. لكل اللي بدي يحجز بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان للسبت بالليل او الاحد على الغدا 03-554-332. هيدا يلا قبل ما نروح على بريك طالع بالي اخذ اتصال نربحه هيك شهدية من عند مطانوس تريدينج على 01-322-000. ما يكون بس سبق وربح، ما تقولوا لي بليز من سنة ومن شهر ومن شهرين، هيدا نظام الشركة. فإذا في حدا حابب يسلم هدية حلوة كتير من عند مطانوس تريدينج بتتضمن مجموعة من منتجاتهم، بس ما يكون ولا مرة زاير مطانوس تريدينج يعني ربحان، إذا كان عم يتسوق من عندهم أكيد بحق لكم تشتركوا على 01-322-000 01-322-000. ألو
6: ألو، أنا أسحاق.
0: لك يا أسحاق، الله يسعدنا عليك أسحاق. بليز خلينا نترك مجال لغير مستمعين بكل محبة، أنه وقتنا كتير ضيق، أنه عم بتضيع وقت وأنت ربحان كتير من عند مطانوس تريدي. والله أسحاق لو بعرف أحكي بالأرمنة كنت قلت كمان لكل إخواننا الأرمن، أنه أسحاق مش مرة واحدة ربحان كتير. 01-322-000 بليز، ليش بتحرجونا على الهوى؟ رح ناخد اتصال، نحاول مع اتصال تاني. الو
7: الو، بونجور.
0: بونجور،
7: معك طوني من بيروت.
0: طوني بس العائلة. مرسي انطون، شو العائلة؟ طوني
7: عبود.
0: طوني عبود، رح لك الف مبروك. انت عندك ولاد؟ مجوز؟
7: مجوز وعندي ولدين.
0: أداء عمر
7: 18 18.
0: لا اكبر. فاذا رح اعطيك هدية مجموعة من منتجات مطانوس تريدينج. اوكي، الف مبروك توني. توني بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج بعد الساعة 10 بالواتساب بليز، مش اتصال، على 03-92-92-83 03-92-92-83. شكله مش موضوع. اذا حدا قبل ما نروح على بريك كمان، اذا حدا عنده ولاد، بدي ولاد صغار، حدا عنده ولاد لانه حابب نقدم لكم هدية كمان مجموعة من اوزمو بليز. عبد الله بشرفك، ما تعذب حالك، ما تبعت لي هالنصوص الطويله بليز. عبد الله بنشكر محبتك، بس احنا برنامجنا ما بيشبه هالقصص، نطلع نقرا اشعار على الهواء و... معنا اتصال. الو
8: بونجور.
0: بونجور، مين معي؟
8: معك مشلين وكيم.
0: مشلين وكيم، عندك ولاد اكيد اتصلتي؟
8: يس عندي ابنين.
0: الله يخلي لك اياهم. قد ايه صار اعمارهم؟ والله
8: عندي 7 و11.
0: هلأ عزة
8: عزة.
0: رح نقدم لك كمان هدية مجموعة من منتجات أوزمو، وأكيد يمكن يحطوا لك شيء تاني معهم لأنه مطانوس تريدينج معروف عن كرمون.
8: ماشي،
0: دلك ألف مبروك مشلين. كمان مشلين بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83. فإذا مشلين وكيم ما هيك العائلة، ألف مبروك. 03-92-92-83. نرجع بعد البريك وكمان في ربح، اوعى تروحوا لبعيد.
9: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
10: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
11: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
10: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
12: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
10: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
9: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بال ADHD.
10: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
10: تأمين الحفل لبنان سويس.

شرب من هالمكان اللي اختاره ربنا لحتى يكون بيته هالمحبسة، محبسة مار بطرس وبولس اللي عاش فيها سنوات وسنوات عديدة، كان يصلي بصمت ومن هالمحبسة عاش لوحده ما كان حدا عارف فيه يمكن إلا إخوانه الرهبان. ليكو وين صارت شهرته وليكو صيته وين صار بالعالم كله. عم نسمع هيدي الترنيمة كمان لأول مرة من المرنم بيير رزق.

شكل حدا بكرة أو الأحد طالع على عناية أو على بقاع كفرة، وأكيد طالع وحامل بقلبه شيء، نطلب منك يا مار شربل أنه تخلي حضوره بعناية يكون مثل بداية جديدة لكل الناس يطالع لعندك، بداية راحة، بداية رجاء، بداية قوة جديدة. فإذا عم نسمع بيير رزق، المرنم بيير رزق.

0: ينهج راسه وعل.
1: كل حدا طالع لعندك يعطيه القوة يا مرشربل. بعرف انه كتار طالعين لعندك وانت رح تفتح بواب عناية وبواب بقى كفرة لكل الناس المحتاجين لإلك. وخلي كل هالناس اللي طالعة بالألاف بالألاف لعندك يرجعوا من عندك حاملين سلام بقلوبهم. هيدا كل المطلوب.

الاهالي عناية عن جد. هالمنطقة كيف صارت عمرانة عناية، صارت مثل بيت، مثل بيت لكل انسان عم بفتش على ربنا بيطلع بيلاقيه فوق بعناية. تحية لكل اهالي عناية وخصوصا لرئيس البلدية النشيط مارك عبود، تحية لك رئيس. رؤساء البلديات اللي عندهم هيك تصور لقدام ونشطين وعم يشتغلوا بضياعهم، نحن منحييهم جميعا. ومن هالضياع كمان انا بدي احيي رئيس بلدية فيترون الجار رامي رزق على كل النشاطات كمان يلي عم يعملوها.

كمان بلدية فيترون عملة بدي أخبركم قبل بوقت لحتى تحضروا حالكم وتفضلنا حالكم، عاملين شركة فيلي فاست وبلدية فيترون عاملين فيترون سامر فاستيفال ب 30 و 31 تموز وبأول آب واثنين آب، كل يوم كل يوم فيترون سامر فاستيفال من الساعة 5 بعد الظهر ل 12 نص الليل دغري بالشارع الرئيسي بقلب فيترون هالضيعة الحلوة كتير. كل ليلة رح بيكون في لايف ميوزك، رح بيكون في عروض للأطفال، يعني العيلة كلها فيها تطلع على فيترون. احفظوا هالتواريخ ب 30 31 تموز وبواحد واثنين اب. رح بيكون في ستاندات اكل، عارضين اكل درينك، كتير نشاطات رح بتصير بفيترون على مدى اربعة ايام اربع ليالي. اذا اي حدا حابب يحجز ستاند بفيترون فيكن تتصلوا على 03-680-938، فاذا 03-680-938. اذا ما لحقتوا تاخدوا هالرقم فيكن تحكون على رقم الخاص بالواتساب على 03-777-969. نحن منوصلكم مع بلدية فيترون لحتى تكونوا عم تحجزوا ستاند بهالمهرجان الرائع فيترون سامر فاستيفال يلي رح بيصير على مدى أربعة أيام، آخر يومين بتموز وأول يومين بشهر أب. بلدية أحراجل كمان بدي حيي أحدنا يلي كل أحد عم يعملوا يا عيني أحراجل سوق للمنتجات الحراجلية، كمان كل سبت كل سبت بلدية أحراجل عم بتنظم سوق يا عيني أحراجل.

من أرض حراجل لبيوتكم كل المنتجات الزراعية والبلدية، المونة، الأشغال اليدوية كلها مع مشروع يا عيني على البلدي، يا عيني على حراجل، سوق كل سبت بحراجل من تنظيم البلدية.

حلو شو حلو الضياع اللبنانية، قديش مليانة خيرات، ومن هالضياع راجل البلدية عم تنظم هالسوق كل سبت موعد أسبوعي بيجمع المزارعين، بيجمع المنتجين، أهل حراجة للحرفيين كمان بساحة نابضة بالحياة مباشرة من المنتج للمستهلك. قدام مبنى البلدية، يعني أنتوا طالعين بطلعة حراجة على شمالكم تشوفوا المبنى الحلو الأثري بساحة البلدية.

بتكون حكيم، بتكون صيدلية، بتكون مطعم، بتكون أي خدمة، بتكون سنجرة، بتكون أستاذ مدرسة، ممرضة، كله موجود بسيرفيفايند. ضروري ضروري تعملوا داونلود سيرفيفايند. يعني مش كل ما تكونوا عم تفتشوا على مصلحة أو محل أو خدمة بتصيروا تلفنوا وتسألوا أصحابكم وقرايبينكم، دغري بتفوتوا على سيرفيفايند بتنبشوا بتلاقوا الشغل اللي بدكم إياها. مش مطلوب منكم إلا تعملوا داونلود لهيدي الابليكيشن، تكتبوا اسم الشغل اللي عم تفتشوا عليها بتلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. حتى انتوا اللي عندكم خدمات، يعني مش انه مصالح كبيرة بالضرورة، يمكن جراج، يمكن محل معين، يمكن خدمة صغيرة، الناس يلي يمكن بتبيع اونلاين، كمان فيكم تشتركوا بسيرفيفايند $10 بس بالسنة، $10 بالسنة مش بالشهر. كل الطلاب يلي مفرسين هلا بالصيفيه، واذا بدكم تطلعوا مصروفكم وزياده كمان، فيكم تكونوا مثل بروكر لسيرفيفايد، فيكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحه صغيره او كبيره، لكل حدا عنده اي مؤسسه، وبحال اشترك بسيرفيفايد بيطلع لكم نسبه من الاشتراك، واذا بدكم النسبه تكون اعلى ضروري تتواصلوا مع سيرفيفايد وهن بعلموكم كيف على 70 10 77 06، أو على 71 نفس الرقم 10 77 06، بس الكود بغير 70 أو 71، الرقم 10 77 06. يلا إذا حدا عمل داونلود لسيرفيفايند بدي ربحكم هدية كتير مهمة.

يلا حضروا لنا حالكم. اليوم سيرفي فايند بتقدم حجز بقيمة $40 لحتى تلعبوا فوتبول أو باسكتبول أو بادل من يعني من نادي موجود بمنطقة عباي. فكل يلي عم يسمعونا بهيدي المنطقة، فإذا بمناطق يعني من علي وبالرايح، إذا قادرين فيكم تبعتوا واتساب وقت اللي بدكم، بعد عنا 10 دقايق. أوكي، تبعتوا واتساب على 71 989 989. بدي ارجع اذكركم ضروري تنزلوا سيرفي فايند، وفيكم انتم بتختاروا اللغه اللي بدكم اياها، او انجليزي او عربي، هلا متوفره بلغتين بس. فاذا اذا حدا بهمه يكون عم يلعب بقيمه $40 فوتبول او باسكتبول او بادل، هو الملعب موجود بمنطقه عباي، يعني بهيدي المناطق كلها المجاوره تقدروا توصلوا. بعتوا لي واتساب وانا بختار. حدا عمل لي شربول انجا عم نمشي. احكي عن حالك، في كتير ناس رياضيين بيسمعونا وبهمهم كتير.

بدي احيي هيروس اكاديمي بعبي اللي مدمين الجائزه القيمه اليوم، وكثير كثير عم تحكونا على الواتساب. صدقوني رح ابقى ابرم وجهي وملينا شاهده وربنا شايف، ورح حط اصبعي وين بيطلع على اي رقم بشكل عشوائي. فاذا كملوا بعتوا يلي بهم

وهيدي الهدية اشتراك أو تلعبوا بقيمة $40 فوتبول أو باسكتبول أو بادل. بعتولي واتساب قولولي أنا بهمني. هو الأكاديمي الهيروس أكاديمي, هيروس أكاديمي موجود بعبي. فإذن على 71 9 8 9 9 8 9 كملوا بعتوا يلي بهمه يلي قريبين من منطقة عبي. بدها القصة ترجعية يعني بشكل عشوائي رح نختار.

0: بتربح على انعام قد ما بتحكينا تعطيها لحدا من عبي. بس اهم شيء تكونوا يلا رح اختار بشكل عشوائي. اخترنا نشوف اذا رح بيردوا علينا. ان شاء الله يردوا علينا. الو بونجور.
1: بونجور.
0: انت بتلعبي باسكت بول او فوتبول او
1: باسكت؟ اول مره بكتب ثاقبت
0: اني انا برمت وجهي وكبست. يمكن شي 20 حدا كتار اللي بعتينا. مع مين معنا؟
1: باتريسيا
0: حسباني. يلا بس لحظة لها حتى ابعت دغري اسمك لسيرفي فايند. اوكي باتريسيا حسباني.
1: حسباني.
0: يلا حظك كتير قوي باتريسيا.
1: ثانك يو. ميرسي بوكو.
0: وبتلعبي منيح. انت ومين رح بتروحي؟
1: بنتي و
0: البادل. اربع اشخاص بتكونوا ما هيك بتلعبوا؟
1: صح.
0: وبتلعبي منيح؟ برافو.
1: يعني
0: وين ساكنة؟ اي منطقة ساكنة؟
1: جمهور.
0: ايه بتطلعي على علي وبتسحبي دغري على عبي هيك بتقزدري بتروحي على منطقة حلوة من لبنان. بتعرفيها لعبي؟
1: مرقة منها بس ما بعرف.
0: اوكي باتريسيا اسمك صار موجود عنا ورقمك اكيد مبين عنا. رح نبعته لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك. بس بدي اتمنى عليك بليز بدك تعملي داونلود لسيرفي فايند. رح بعتلك الاسم وعملي لنا سكرين شات هيك بعتي لنا انه عملت لها. نحن مثل توما انا وميلينا ما منصدق الا ما نشوف.
1: تكرم عينك.
0: باتريسيا وين عم تسمعين؟ على الطريق او بالبيت؟
1: لا على الطريق بدي اوصل على
0: شغلي هلا. وين بتشتغلي؟ باي منطقه؟
1: بدارو.
0: يلا توصلي بالسلامه وانتبه على الطريق. انتبه على الطريق. باي باي. باي باي باتريسيا. مبروك. هديه كثير حلوه لباتريسيا حسباني. ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند. يلا باتريسيا اسمك ورقمك صاروا موجودين عند سيرفي فايند. هن بيتواصلوا معك.

يلا قرب قرب لقائنا يخلص بعد كم دقيقة على 7:30 بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. عن جد بدي اعتذر هلا عم ببين كتير عندي أسماء طالبين بسام خطر كمان بدي اعتذر منك ريما يحفوفي كمان بدي اعتذر منك طلع حظ باتريسيا

0: يلا باخر كم دقيقه من لقائنا كلنا ناطرين، يعني مباراه السبت مش كثير مهمه، يعني مين الثالث ومين الرابع، نحن بهمنا مين الاول ومين وصيف بطل العالم بالفوتبول. مين بتتوقعوا، اسبانيا او الارجنتين؟ يلا رح ناخذ اتصالات سريعه، ترجيحات مين بتتوقعوا، والثنين بصارت ستة كتار كتار منكم رح يربحوا تقدمه طانوس تريدينج، اجهزه خلويه، تليفونات يعني، كمان تابلتس وفاوتشرز كتيرة، كل فاوتشر قيمتها $100 من عند طانوس تريدينج، قسائم شرائية. دول مرسي لطانوس تريدينج على 01-322-1000 رح نبلش نتلقى اتصالات، يعني الترجيحات أكيد بدها تكون إسبانيا أو الأرجنتين. فينا نبلش مدينة، ألو بشكل سريع بدنا ناخذهم. ألو
1: ألو ألو،
0: صباح النور.
1: صباح النور،
0: مين معي؟
1: وجهي حرب اسبانيا، انا بدي اكلم بتاعك انت وطلعت.
0: انت طلعت وجهي حرب؟
1: نعم اوكي نعم.
0: اسبانيا يلا مش ما رح له شيء لوجهي بس وجهي ما بيترك مجال لغيره ابدا، يعني من المستمعين اللي عندهم هيدي الهوايه مهضوم وجهي. يلا اتصالات على 01-322-1000، مين بتتوقعوا، المنتخب الاسباني او المنتخب الارجنتيني؟ مليانه اكيد مع اسبانيا، ضد الارجنتين للموت، انا مع اسبانيا. يلا الاتصال الثاني. الو
1: الو،
0: بونجور
1: عبد الله الكوراني.
0: كمان عبد الله، عبد الله يلا عبد الله،
1: انا مع الارجنتين.
0: الله يسعدني عليك يا عبد الله، الله يسعدني عليك عبد الله الكوراني. لا عبد الله بس لازم نترك مجال.
1: لا بس انت
0: امبارح ما عندي مشكل، بس انه لانه اسم الله عليك، اسم الله عليك، بس نبلش وبنص البرنامج وبس نختم ومع ميراي ومع رولا ومع، خلينا هيك بنحب نسمع أسماء جديدة لأنه بصير برنامجنا معتمد على 10 أسماء. أوكي، يعني بدي أتمنى من المستمعين اللي بيتلفنوا دايما أنه نترك مجال لأسماء جديدة نسمع على الهوى، لأنه نحن منفوت بالروتين، وإذا ما فتنا بالروتين المستمعين كمان عم يعطونا كتير ملاحظات، وين ما عم نقعد وين منلتقى فيهم بيقولونا نفس المستمعين بيحكوكن، مع كامل محبتنا وتقديرنا لألكن. ألو
2: ألو
0: بونجور،
2: يعطيك العافية، رامي دميان معك.
0: رامي دميان، مين بتتوقع؟
2: الأرجنتين.
0: أرجنتين يلا مننطر للتنين بصارت ستة، وأكيد رح بعد شوي مع ميراي في كمان ترجيحات وتوقعات على صوب الساعة 8. يلا بشكل سريع بعد أن دقيقة بدنا ناخد فيها اتصالين بس. ألو بونجور.
3: ألو
0: ألو
3: ألو، بونجور
0: بونجور، مين معي؟
3: جمانة الحاج.
0: جمانة مين بتتوقع؟
3: الأرجنتين.
0: الأرجنتين يلا عم نكتب كده، ما في حدا غير وجهها لإسبانيا. آخر اتصال على 01-322-1000، مين بتتوقعوا يفوز بكأس العالم 2026؟ ألو
4: ألو بونجور
0: بونجور.
4: الأرجنتين.
0: الأرجنتين مين؟
4: رانيا غبيرة.
0: رانيا أنت من وين؟
4: غبيرة.
0: غزير؟
4: غبيرة.
0: ايه غبيرة، بعرف العائلة كتير منيح، عندنا أصدقاء من غزير.
4: وين؟
0: أنت من غزير؟
4: نعم.
0: حضرتك من وين؟
4: من غزير.
0: ها؟ ما عم بسألك، أنت من غزير؟ لأنه عندنا كتير أصدقاء من بيت غبيرة بغزير. تحية كبيرة لإلك رانيا وإن شاء الله بتربحي. خلص وقتنا، فإذا وجيه حرب الإسباني، عبد الله الكوراني، رامي دميان، شومانا الحاج ورانيا غبيرة اتوقعوا انه الارجنتين رح بتفوز بكأس العالم 2026. وانا عم بختم، ما في لزوم وصيكن بدهانات بريمو، بشرفكن اذا بعرف جبتوا غير بويا على بيوتكن. هلا نحن منشجع كل الصناعة اللبنانية، بس نحن مندلكن على بريمو لانه فخر الصناعة اللبنانية. ارفعوا راسكن انه عم تشتروا دهانات بريمو، هالدهانات يلي عم تتصنع بلبنان بجودة كتير عالية بأسعار تنافسية. بريمو أقوى بويا موجودة بلبنان. ليه؟ لأنه الوكلاء تبعيتهم موجودين بكل المناطق اللبنانية، من البقاع للشمال للجنوب لبيروت للجبل للمتن، وين ما كان بريمو عندهم وكلاء بكل المناطق اللبنانية. وما تختاروا إلا بريمو. إذا بدكم تعرفوا مين الوكيل القريب على بيتكم اتصلوا بالهوت لاين لدهانات بريمو على 01-902-822 01-902-822. وانا عم بختم بدي ارجع اتمنى انه هالويكند يقطع بخير عليكم جميعا, خصوصا كل يلي بيحلموا اسم شربل الي, ان شاء الله بينعاد عليكم مار شربل ومار لياس يحموكم. تحيه لكل الضيع اللي عمرانه بالمهرجانات وبالاحتفالات وبالعشوات القرويه والنشاطات الدينيه والروحيه بهالعيدين المهمين كتير بالنسبه لكل اللبنانيين, لانه ما بتلاقوا نادرة ما بتلاقوا بيت ما في إلي أو ما في شربل. يحموكم جميعا, مرسي لألكم, مرسي مالينا, يعطيك العافية. فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت. أنا برجع بطلع عليكم مع ميراي على 8 وعلى 9. تبوا على حالكم, بون ويكند, باي باي.
5: كنتوا مع صارت ستة, إعداد وتقديم شربل سعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة. بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل, من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة, وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم, من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة, وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. إعداد وتقديم ميراي مزرعاني, إشراف شربل سعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. تحياتي لكم. اليوم نهار جديد، اليوم الجمعة، نهاية الأسبوع وبداية الويك أند. اليوم الجمعة 17 تموز 2026. يلا بعد شوي طولوا بالكم، ما بنقول آب وأيلول وتشرين، رح نقول 2027، لأنه الأيام ما بوعدكم أنه ما عم تمرق بسرعة، أنه منا لبسة إسبادري، يعني مش معقول. امبارح كنا أول الشهر. لا، مهما مرقت أيام علينا، يا رب تمرق خفيفة عليكم مستمعينا، وهيك تكونوا مرتاحين وبصحتكم يا رب. أكيد اليوم صباحنا مختلف، صباح فيه بركة وإيمان وقديسين غاليين على قلوب كتار من اللبنانيين. أكيد اليوم بنعايد كل اللي اسمهم شربل وكل اللي اسمهم الياس إلي، من إلكن عيدكم مبارك، وإن شاء الله يا رب تكون أيامكم مليانة صحة وفرح وطمأنينة. وبدي عايد شربل، ينعاد عليك يا شربل، ملينا ينعاد عليكم. الله يخلي لك شربل. رافقوني بيه هالصبحية مثل العادة ومثل كل يوم هالفريق اللي دايما معي، شربل وملينا.

بلشوا المستمعين يبعتوا معايدات اكيد ما في بيت ما في قليل ياس وشربل. يلا بعد الابراج اكيد بسمع فويسيتكم وامنياتكم لكل شخص بيحمل اسم شربل او الي.

0: عاد في كتار من المستمعين وعيوا في ناس بتوها الصبح وعندها ليحة طويلة للأشغال، وفي ناس بتوها وعندها حلم كبير، وفي ناس بتوها وما عندها غير فنجان قهوة وكم دقيقة شوي يكونوا فيها هدين قبل ما يبلش النهار.
1: علموني
0: هيدي النعمة الصغيرة اللي عنا إياها واللي مش حاسين فيها، هاي الروقان، يعني تكون رايق، تكون هادي، لأنه صرنا عايشين بهالعالم اللي بيركض على طول، والناس بيحسسوك إنك متأخر عنهم إذا ما كنت مشغول، يعني إنه بيخلوك تفكر حالك مقصر بهالحياة.
2: قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت
0: يا ريت قومي تروح شي محل، يلا في أجمل منا.
2: لكن اوعى تغار حوالي العشاء، قالت لكن اوعى تغار.

0: أكيد من الإعلانات المهمة جدا بفترتنا الصباحية دايموند هوم كير. طبعا هيدي رعاية تمريضية بالبيت، يعني بتحصلوا عليها إذا اتصلتوا بدايموند هوم كير. رقم 81 319 656.
1: هيك مشاوي قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير.
0: عندهم بدايموند هوم كير ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم، اذا بدكم اياهم بوقت معين او حتى ل 24 ساعة.
1: خليني بالبيت.
0: اكيد بقلب البيت بيسحبوا لكم دم، بيحطوا لكم ادويه بالعرق، تغيير على الجرح، على الحروق، تركيب سيرم بالبيت، حتى صور اشعه وتخطيط للقلب. وبيركبوا هولتر 24 ساعة، وبالإضافة لتأمين المعدات الطبية. أكيد دايموند هوم كير لازم تخلوا رقمهم لأنه ما بيستغني الواحد. هن رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا، خصوصي بالبيت. فيكن مستمعينا إذا بدكم تعرفوا أكثر عن تفاصيل فوتوا على الويب سايت، حطوا دايموند هوم كير lb.com، أو فيكن تتصلوا فيهم، هيدا رقمهم 81 31 96 56.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: ملك الإحساس وائل جسار.
4: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
3: يحيي أقوى حفلات بيروت.
4: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
3: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
4: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
3: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
5: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: توقعات الفلك والأبراج.
2: برج الحمل، ويك اند عندك فيه حركة أكثر من العادي. حاول أنه تستفيد من هاليومين لتجدد طاقتك، خصوصا إذا كنت ضاغط على حالك بالشغل أو بالمسؤوليات. برج الثور، بعد أسبوع مليان تفاصيل إجا وقت الراحة. عندك رغبة بالبقاء بمكان مريح وبين ناس بتحبهم. جوزاء، النجوم اليوم تعطيك طاقة اجتماعية قوية وانت بحاجة لتغيير جو. شخص ما شفته من زمان ممكن يرجع يطلع فجأة بالمشهد. برج السرطان، يلا النصيحة انه تهتم براحتك النفسية اكثر من شيء تاني. هيدا الويك اند مناسب لك لانك بحاجة لبعض الهدوء. برج الاسد، الاضواء عليك مثل العادة، عندك حضور قوي والناس بتحب تكون حدك. عندك مناسبة او عزيمة او لقاء اجتماعي وراح تكون من الاشخاص الملفتين. برج العذراء، انت من الناس اللي بيستعملوا الويك اند دايما ليلحقوا الامور المؤجله، بس هالمره لا، لازم ترتاح، الامور ماشيه افضل مما بتتصور. برج الميزان، اكيد عندك اجواء رومانسيه وعائليه مريحه، وعندك رغبه بالهروب من العجقه والضجه والبحث عن التوازن. العقرب، مفاجآت صغيرة بانتظارك، يمكن اتصال، دعوة، لقاء غير متوقع بيغير لك برنامجك ونهارك بالكامل. برج القوس، طاقة السفر والتغيير حاضرة عندك، يعني بس يقولوا لك دب الشنطة بلحق بتكون مضبوبة. استغل الويك اند لتكسر الروتين، الضحك والرفقة الحلوة هن عنوان هاليومين. برج الجدير، وشوي جاي الويك اند، مش ضروري انه كل شيء يكون تحت السيطرة كل الوقت. اعطيه حالك فرصة ترتاح وتستمتع بلحظات بسيطة. تلو أفكار جديدة ومشاريع براسك، حاول ما تضيع بين التفكير والتنفيذ. لقاء مع أصدقاء رح يعطيك جرعة إيجابية كبيرة. برج الحوت، مشاعرك عالية بهالفترة ويمكن تشتاق لأشخاص أو ذكريات من الماضي. الويك أند مناسب للبحر، للموسيقى، للقعدة الهادية.

17 تموز هني من برج السرطان، بيحسوا بالناس بسرعة وأوقات بيفهموا مشاعر الآخرين قبل ما يحكوا. العائلة عندهم أولوية كبيرة، كتير من مواليد هاليوم بيحبوا الفن الموسيقى، مع إنهم عاطفيين مش دايما بيحكوا عن اللي جواتهم. مثل البحر في أيام بيكونوا مليانين طاقة وحماس، وفي أيام بدهم هدوء ومساحة خاصة.

0: هاي شربة من ممتلكاته الخاصة.
1: شو يلي برضيك على بعضك خليك وخليني بالشام.
0: سمار صباح الخير، بلشي بكير اليوم، شو بنا بلشي بنا ليه عم بتنقي من قبل الضو؟
1: خليك وخليني
0: قولك. طيب بتروحي جمعة الجي؟ قال تعبيني ومرشحة ومقربة وحلتها علي وجاي الويك اند ورايحين اصحابها على البحر ويمنى رايحه بروح عنك.
1: اعطيتك انت
0: اعطيني رقم اصحابك تدق لهم وروح معهم.
1: شو يلي صاير فيك وشو يلي بيرضيك انا بعدك خليك وخليني.
0: تحيتي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، كلكم دون استثناء. يا ريت بعمل احصى تشوف مين عم يسمعنا وكيف عم يسمعونا، أجواءكم إن شاء الله تكون هيك حماسية وقادرين أنه تبلشوا هالنهار، إذا قصوصة إذا عندكم استحقاقات كتيرة وعندكم تعب كتير. بيعرف الإنسان كيف بده يبلش النهار وكيف بده ينتهي، بس هلأ أكيد في مفاجآت خلال النهار، بس أنه يعني إن شاء الله يمرق كله على خير. يلا صاروا المستمعين كله بده يروح على البحر، ولك أهلا وسهلا على يلغوا المشروع تتكون صحت. يلا رن من بريطانيا بدها تروح معنا، يلا أنا بروح.

يا كارلا من وين ما كنتي عم تسمعيني أهلا وسهلا فيكي. رحتوا على المولاندور جبتوا الكرانشي ستيكس؟ صار عنا بالإزاعة كرانشي ستيكس من المولاندور أكتر ما في بالمولاندور بكل فروعته. بالسيارة بالبيت بالمطبخ بقلت القعدة بقلها للبنت وينني وينني الكيس بتقلي راحوا خلصوا يا حرام. مش معقول شو طيبين هليدا الكعك الصغير على فليفرز يعني انتو بتختاروا جبنة بارميزان غارليك اند هيربز زعتر اللي بدكن ياه كتير طيبين هول جديد بالمولندور.

أنا بدي أعيش لحظة حماس بفرع ذوق مصباح. أكيد بالفاينلز تبع المونديال عاملين عروض أوبن بير ب 14 دولار، أوبن بير مع أرجيلي ب 19 دولار، وكمان 3 بيتزا فيجيتيريان وفرايز وسوفت درينكس بس ب 12 دولار. هيدا بس بالمولندور ذوق مصبح. شاشات كبيرة بتقعدوك انتو واصحابكن وعائلتكن وبتعيشوا احلى حماس بالمولندور بفرع ذوق مصبح. اكيد بتكون تحجزوا 79-09-92-39 79-09-92-39. مالينا اليوم بتبدع لأنه اليوم الجمعة، يعني ايه في إبداع بالموضوع حبيب.

في ضحكة مش حلوة يعني. أنا بالنسبة لي إنه بيقولوا ييشو ضحكتها حلوة أو ضحكته حلوة، ولك الضحكة شو ما كانت حلوة

كيف ما كانت الضحكة يا حلوة تحكوا هيدا المثل اللي بيقول من 100 سنة بيقول اضحك تضحك لك الدنيا.

تقريبا او لكم نضحك بالنهار شي مرتين ثلاثه. تعمل نوبة ضحك بصير تقول دخيلكم خلاص وقفوا ما بدنا نضحك، بس هي قليلة قليلة كتير.

هلا حكوا لنا على الهواء لنشوف مين ضحكته أعلى. في حدا ضحكته أعلى من ضحكتي؟ ما بعتقد. يلا هيك بلا شي تحكوا.

أكيد قلبي هالأيام كتير بيركزوا على السنين بالضحكة. أكيد مين مش عامل سنينه اليوم؟ كل الناس، ما في حدا مش عامل

برافو عليكم هادي بعت لي يا ابو ضحكه جنان واو واو للموسيقار فريد الأطرش في كثير عن الضحك اكيد بعتوا لي اياها مسج برافو عليكم على بعتين لي ها ها ها ها شو الضحكه الفظيعه يا عمي تعودنا والله تعودنا انه كل شيء نبعته واتساب كل شيء وفي ناس ما بتحب تسجل صوتها في كتير ناس ما بتحب تبعت فويس بيبعتوا مسجز انه بيعتبروا ما بعرف الفويس بيستعملوه بيبعتوه لحدا انا بخاف كتير كمان ابعت فويسات لانه بخاف يبعتون

0: لا مش انا، انتو قال تحكي لنا شو بدي تحكي لكم.
1: خلي اللولو وين ما كان يتعلم كيف البسمة.
0: يلا سام.
2: هاي بونجور يا سامي، صباحك.
0: وصباحك.
2: ابني معي بالسيارة عمره 12 سنة.
0: ايه.
2: ماجد. بيقول لي بابا بليز حط لي ميراي، بدي اسمع ميراي وشربت.
0: حياتي الله يخلي لك يا رب، حلو هالعمر يعني، وقديه بده اهتمام بهالعمر. حبيب قلبي شو اسمه ما قلت

برافو عليكم، امبارح كنتوا عم تسمعونا ما هيك عن ليلو المستمعة ليليان اسمها هي، مش عارف اسمها، نسيت اسمها ليليان بس بغن جوا ليلو. اتصلت فينا امبارح، مش معقول شو هالمستمعة المهضومة ربحت معنا وضحكت ده، يعني بس تقول الو بتصير تضحك وبنصير نحن فورا نضحك معها. شفتوا ليه؟ لانه بيهدي الضحك، بيهدي يعني، بس تشوف حدا عم يضحك بتصير انت تضحك، بتقول له ليه عم تضحك، بس انت عم تضحك معه مش عارف عشو.

0: تضل الابتسامة، مش رح نقول الضحكة الفظيعة يعني. يا رب الابتسامة انه تكون دايما على وشكم، انه بفهم الضغط كتير قوي والضغط بيزعجنا كل النهار، بس انه بده يجرب الواحد قد ما بيقدر.
1: انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب.
0: يلا خلينا
2: نسمع. يا ميري شو هالمجد، المجد حرب يعني، شو هالصهر الابضاي.
0: الله يخليك، شكرا لك.
3: مري صباح
0: صباح
3: الضحك بيعدم، هؤلاء اللي معهم كتير مصاري لا ما بيعدونا
0: ليه او ايا يعدونا مصاري، ما هي اليو. انا بدي حييك تحيه كتير كبيره، لانه حاطط صوره الواتساب عنده رجل كبير بالعمر، اكيد بيك ما هيك اليو، وعم بيبوسه هو اليو، عم بيبوس بيو براسه. مش معقول شو حلوة وشو معبرة وشو مؤثرة هالصورة. برافو عليك، بتجنن هالصورة. الله يرحمه حبيب قلبي، الله يرحمه. يلا فنجان قهوة هلا، ما بيشكي من شي أبدا. برازيل حاضر معنا، الركوة على النار، المي عم بتفقفي وبس عم بتعيط هالمي وتقول بس كافي دو برازيل، اوعى تحطوا شي تاني. طيب كتير كافي دو برازيل بالفعل، يعني بتبلشوا نهاركم على رواق. يلا اللي ما عم بيلاقي كافي دو برازيل، مع انه صارت موجودة بكل السوبر ماركت، بس دايما بحب اعطيكم رقم اذا ما عم بتلاقوها حواليكم، فيكن تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76777361. هن دغري بيدلوكن، بيسألوكن وين بيتكن، وبيدلوكن على أقرب نقطة بيع لكافي دو برازيل. إذن 76777361.
4: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
6: أنا بعشقك.
5: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
6: حبينا.
5: تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من 4 PM للـ10 PM بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
7: كل القصايد من حنا عينيك.
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو
4: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العالم حيسوق.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
8: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
9: صباح لإلكم.
10: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
8: أنت قلت عيلة.
11: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
12: أنا أول مرة بشارك.
8: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
13: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
14: شفتوا عمزرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مستمعينا اكيد بهالوقت بيطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور. صباح النور ميراي لك ولجميع مستمعي اغاني.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: وفيك شو اخبارك؟
0: انا منيحه. تمام
1: منيحه. وين رح تحضر المونديال الاحد؟
0: بدي اطلع على المولاندور.
1: جود منيح والله. نحن انا بدعم النداء ليلي حجز بالبيريفون. بيريفون يا ريت اذا تلغوا اذا شي طاوله 8 اشخاص او 10 اشخاص. عجل ما عم بمزح لانه في اوقات بغيروا رايهم. لانه تصوري انا وميلينا مع اصحابنا 10 اشخاص حاطين اسمنا على الويتنج ليست. امبارح بيير عون صاحب احد اصحاب البيريفون وباكس كافيه طلع خصوصي ما عم يطلع على بيريفون لانه عم بيكون بالباكس كافيه. قلت لك عم بيكون مهرجان. بتفكر حالك بالملعب بالباكس كافيه وبساعة اكتر بكتير من بيريفون. طلع خصوصي ميراي ليجرب اذا بيقدر يعملنا شيء يركب لنا طاولة وما قدر.
0: إيه؟
1: ما قدر. فهلا حاطين اسمنا على الويتنج
0: ليست.
1: اذا حدا بيلغي بليز قولوا لنا. حكونا على رقم البرنامج 03 انه عمل خير هيدا على 03 7779 6.
0: اعملوا معنا خير. قولوا لنا
1: والغوا غيروا المحل لانه عجد حابين نحضر الفاينل
0: بريفون
1: شو هالمحل الحلو. بداية خلينا نبلش هيك ومن جديد. انت اكيد عيدت كل المستمعين وانا بدي عيد كل المناطق لانه ما بعرف ليش عيد مالياس بتحسيه عيد الاعياد. يعني حتى المناطق اللي ما عندها كنيسة او رعية مالياس بتشوفي كل الناس مهتمة ما بتنامي على صوت الفرقاع واحتفالات ونشاطات. ارطب المهرجانات عندهم بتاخد العقل.
0: شو حلوة ارطبة.
1: عاملين ستريت فاستيفال كذا يوم جايبين الاخوين شحادة برنامج فني منوع. تحية لبلدية أرطبة هالبلدية النشيطة. عنا كمان بميروبة بتعرفي هو شفيع رعيتنا عنا مرمطانيوس بس الأساسي عيد مارلياس الرعية الكبيرة. يعني كل سنة 9 أيام بتفكري كل ليلة ليلة العيد محلات ستاندات أكل عارضين ألعاب حلويات أجواء كتير حلوة. أنا بدي المستمعين كمان يطلعوا على ميروبة يزور عيد مارلياس. بتعرفين احنا بكرة على الساعة 8 هيدي مرة وحيدة بالسنة مع العميد الدكتور زياد مراد بدي حيي بنجتمع جوقة ميروبة من تاريخ تأسيسها. يعني في أشخاص عندهم ولادهم بنعمل قداس كتير كبير بالقاعة الكتير كبيرة على الساعة 8. هو بيكون في قداس على مدار ساعة بالكنيسة الأثرية بس على الساعة 8 كمان بدي على المستمعين بنكون كلنا سوا. يعني اللي مجوزين اللي صاروا موجودين بفرنسا بيجوا خصيصا من ضياع اللبنانية تاني.
0: حلو.
1: نجي والليلة بنعمل تمرين على الساعة 7 مع العميد مراد كرمال نلتقى بقداس العيد مع كل الجوقة. يعني بيكون شي 50-60 شخص كلنا سوا بيكون قداس رائع.
0: حلو.
1: ينعاد على الجميع
0: يا رب.
1: وحتى بدي كمان ادعي الناس تطلع تزور بدار مارلياس بشعيطة عند الرهبات اللبنانيات المارونيات كمان احتفالات كتير حلوة. في كتير رعاية بأنطلياس كمان عاملين مهرجان كتير كتير حلو ومعارض وستاندات وأكل وعروض كتيرة في كتير كتير مناطق
0: حلوين هالأعياد.
1: حتى بالقاع بيعملوا عيد مارلياس كتير
0: كمان.
1: حلو. وحتى من هلأ للعشرة إذا هيك المستمعين بحبوا لأنه بعرف كتار بيكون عم بينبشوا وين بدو ياخدوا العيلة ولادهم في نشاطات للولاد. بس عنا الفرسان والطلائع والشبيبة وأخوية العذراء كمان بيعملوا كرمس كتير كبير بضل نهار العيد وجوائز كتيرة. بدي ادعي كل الناس تطلع تزور كل المناطق. يعني اذا بيبعتولك على رقم الواتساب ومنكون احنا عم نوجه الناس وين يقدروا يزوروا وين يقدروا يعيدوا. خلينا قبل ما نبلش بجولة الاخبار ميراي لحتى نريح راسنا انا خلصت الاتصالات والترجيحات لمين بده يفوز باخر مباراة بالمونديال. نحن هلأ بشكل كتير سريع رح ناخد 5 اتصالات كمان بنوعد المستمعين انه التنين بهذا الوقت بوقفة الساعة 8 وقبل بصارة 6 رح نسحب اسماء كتيرة لانه الجوائز رح تكون بالعشرات. يعني رح بيكون في كتير قسائم شرائية فاوتشرز كل فاوتشر قيمتها $100 من عند طانوس تريدينج. رح بيكون في تابلتز كمان عدد كبير رح بيكون في عدة اجهزة خلوية موبايل كمان رح يتوزعوا على المستمعين كلهم مقدمين لنا اياهم مطانوس تريدينج بكل شفافية الأسماء من غربلة بس يلي مصوتين للفريق يلي ربح يعني بس هون بينحطوا لانه بتكون هن حظوظهم
0: اكبر. طبعا
1: على 01-322-1000 رح ياخذ 5 اتصالات ميراي بشكل سريع، رح سجلهم دغري عندي.
0: يلا سجلهم
1: ورا اللي صوتوا اليوم ب بصارت ستة بس بليز يلي صوتوا اليوم ما يرجعوا يصوتوا.
0: لا طبعا.
1: فاذا بين منتخب اسبانيا او منتخب الارجنتين مين بتتوقعوا رح بفوز ليله الاحد بالمونديال؟ بتعرفي انا بشوفها مباراه تاريخيه، مباراه تاريخيه لانه اسبانيا ميراي دائما معود يعني هيك كيف بيضل مسيطر على المباراه من اولها لاخرها، والارجنتين حملت اللقب يعني
0: طبعا
1: مؤخرا وعندها خبره كثير كبيره بروح البطولات. بتعرفي هلا في جيلين يعني جيلين عم بيواجهوا بعضهم، ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين اللي اخر بطوله عالم بيلعب فيها اللي هو الصوره بالفوتبول، بوجه لامين يامال. لامين بتعرفي انه اصله مغربي يلي بيلعب هو اصلا مع فريق برشلونه وهلا عم يلعب مع المنتخب الاسباني. وبتعرفي كل اللاعبين اللي بيلعبوا بكل منتخبات العالم لانه بتجيهم عروض وارقام خياليه بالمونديال بيجوا بيلعبوا بمنتخب بلدهم مجانا، ما بيقبضوا ولا
0: ليرة. حلو.
1: يامال منه هين ابدا يعني هو مغربي من اصول عربيه كمان عنده مستقبل كثير كثير كبير. يا رحمة الله بشكل سريع
0: فتحت 5 اتصالات.
1: الو سجلوا.
2: الو بونجور.
0: بونجور اهلا وسهلا. الحمد لله. مين معنا؟
2: روبير مطر.
0: اهلا وسهلا فيك روبير، شو توقعاتك؟
2: لسبين السنه ان شاء الله.
1: اسبانيا. روبير في حال طلع اسمك بالسحب وربحت اسبانيا الاحد والتنين سحبنا، شو بهمك بين موبايل بين تابلت بين فاوتشر بقيمة 100 دولار؟
2: موبايل
0: منيحة الموبايل. يلا ان شاء الله يا رب تربح معنا. باي
1: روبير. عن جد ميراي بانتظار انه ميلينا تحولنا لاتصال تاني. من القلب بدي اقول مرسي لمطانوس تريدينج يلي طلبوا منا ما نحدد عدد الجوائز، كان عنده مأخذ علي
0: مفتوحة.
1: كيف سميت انا انه 2 موبايلز 2 تابلتس 6 فاوتشر؟ قال لي ما تسمي بنشوف قد ايه نسبه التصويت الصح ساعتها لحتى يكون في حظوظ اعلى أكيد. بالربح.
0: يلا الو.
3: الو
0: ايه بونجور. مين معنا؟
3: ريتا خوري.
0: ريتا خوري. ريتا عم تحضر المونديال؟
3: اكيد.
1: وين رح تحضر اخر مباراه؟
0: هيدا نشوف
3: بعد ما قررنا صراحة، بس بدنا نحجز بكرة
0: في
3: محل.
0: يلا احجزوا بريفون.
1: وين ساكنة؟ بأي منطقة؟ بريفون ما في محلات من أسبوعين.
3: بدبي.
1: إذا بهمك اليوم طلع حدا معنا ميراي على الهواء من رعية مالياس بلعقيبة، نسيت أقول لأنه عندهم عيد مالياس، ركبوا شاشة كبيرة وداعيين كل الناس تروح تحضر المونديال مجانا، هيك بيزوروا بعيد مالياس ليلة الأحد وبيحضروا على شاشة كبيرة بلعيبة.
0: ايه يلا ريتا.
1: ريتا مين اخترتي؟
3: اسبانيا.
1: اسبانيا.
0: اوكي يلا ان شاء الله تربحي معنا. باي باي ريتا. باي.
1: بعد عنا 3 اتصالات على 01-322.
0: الو.
4: الو.
0: صباح الخير.
4: صباح الورد، كيف تمام؟
0: نشكر الله. مين معنا؟
4: يوسف كوراني. حيو عبد الله.
1: يوسف كوراني. كيف عبد الله؟
4: تمام.
0: اشتقنا له لعبد الله.
4: شو الاخبار؟
1: من نص ساعة لهلا اشتقنا.
0: ليك سؤال بس، مين تتوقع؟
4: اسبانيا اذا الله راد.
0: ليك 3 صاروا اسبانيا والله.
4: مع انه ليك عبد الله انا ضده.
1: ليك المفارقة ايه عبد الله صوت الصبح على الارجنتين، ليك ميرايبي صارت 6-4 له الارجنتين وبس 1 اسبانيا. هلا صاروا 3 اسبانيا يعني العكس. ميرسي على اتصالك يوسف.
0: اهلا وسهلا فيك. باي باي.
1: فاذا على 0-1
0: يعني قال لك عبد الله انا بقول على بكره الارجنتين وبقول له لخيي يتصل ويقول اسمعني.
1: بنكون حسمنا الربع.
0: جمعوها.
1: مهضوم عبد الله.
0: الو.
5: الو بونجور.
0: اهلين بونجورين. مين معنا؟
5: نهى الترك.
1: نهى
0: الترك.
5: نعم.
1: من وين نهى انت؟ منيح شوش؟
5: لا من بيروت.
1: من بيروت.
0: اهلا وسهلا فيكي. يلا مين بتقولي بده يربح؟
5: ارجنتين.
0: برافو عليك.
1: عم بتغير.
0: غيرتي.
1: حبيتي تغيري او لا انت بتشجع منتخب؟
5: لا انا طول عمري ارجنتين، مارادونا وميسي.
1: بس مش ما انبسطت كثير منك ميلينا.
0: يلا ماشي لحد بلكي ربحت الارجنتين.
1: لا بس حتى ما يزعلوا مشجعي الارجنتين، بس لانه البرازيل انه الارجنتين بلدين على حدود بعضهم يعني ضد بعضهم
0: ضد بعضهم. يلا ان شاء الله تربحي معنا،
1: خاصة انه هلا البرازيلية زعلانين يعني انه ظهروا هن من المونديال.
0: الو،
1: بعد اتصال واحد.
0: اتصال واحد
1: على 01-322.
0: الو
6: الو، بونجور.
0: اهلين، بونجورين. مين عم
6: يلا قطعت الامل انه تعلق معي، كنت يعني بدي طفي السيارة وفوت على شغلي.
0: حبيبتي يلا منيح. مين معنا؟
6: اليسا ستيفان.
1: اليسا شو العيلة؟
6: ستيفان.
0: ستيفان، اهلا وسهلا فيك اليسا. مين بتقولي؟
6: هلا انا كنت مع انجلند ضد الارجنتين، فاكيد رح كون مع سبين.
0: مع سبعين. اوكي. يلا ان شاء الله تربحي معنا.
6: ان شاء الله. يلا
1: لا اليسا ونهى ويوسف وريتا وروبير وكل يلي سبق وصوتوا بدكم تنطروا، فاذا اكيد الاحد بتعرفوا اذا انتم اسمائكم فاتت بالبوكال للسحب بالقرعه او لا بحسب اي منتخب بيربح. بس التنين يلي صوتوا هلا بتنطروا النتيجه اذا رح تربحوا او لا، التنين بوقفه الساعه 8.
0: اوكي
1: نعمل السحب
0: ان شاء الله تربحوا كلكم.
1: وانا رح شيل المسؤوليه عني، ميراي انت بتسحبي.
0: ايه ولك بسحب خلص.
1: اذا شي مستمع ما ربحوا الصفلة انت وياه.
0: بكلا انا بس اللي حظه حلو حظه حلو، ما دخل ما حظ هيدي شو.
1: صح،
0: ان شاء الله كلهم يربحوا.
1: خلينا هيك بشكل سريع ميراي نعمل جوله على الاخبار. اول شيء خليني بلش اقول شو هالافتتاح اللي كان غير شكل لمهرجان اعياد بيروت امبارح.
0: واو
1: واو واو واو، عن جد
0: قديش كان في ناس
1: كثير ميراي، ما كان في كرسي فاضيه. شو هالتنظيم، الناس كلها فاتت على الوقت، المواقف كلها مأمنه، شو هالمسرح، شو هالإضاءة، شي روعة روعة روعة.
0: صوت.
1: ولو تعرفي مين التقينا هونيك بالحفلة،
0: مين
1: وآخر مين يعلم، التقينا بأم الميلينا وخالتها الميلينا.

0: أنا لي يومين عم اتواصل أنا وجورج بدي حيي لحدث شيء بدي
1: يصير. حيا لعبير
0: الفنان ايه. جورج نعمة، شو هالإنسان اللي حتى أنتم عم تحكي معه على التليفون، شو هالتهذيب، شو هالرقي بحديثه. عم نشتغل على مشروع كتير كبير، إذا زبط منخبر عنه، حفلة كتير كبيرة يعني بيعود رايع على لجمعية معينة ايه. يعني.
1: إن شاء الله خير.
0: فقدم كل التسهيلات جورج، تحية لهم، شو هالعيلة رائعة. خلينا نبلش هيك نعمل، بس بدنا نقول للمستمعين انه الحفلات مكمله بمهرجان الاخرس بكره، بعد في كم مطرح يعني بيقدروا المستمعين، هيدي سهره شبابيه بامتياز، بيقدروا يفوتوا على فيرجن تيكتينج ويحجزوا التنين، وبتكمل الحفلات التنين جيما نوكيام، من بعدها في الاربعه جون اشقر عرض كوميدي كتير حلو، من بعد ابراهيم معلوف، من بعد مروان خوري، ومسك الختام كمان مثل كل سنه بعياد بيروت بتكون النجمه اليسا، بتكون هي بختام عياد بيروت. عياد بيروت المهرجان الاكبر هالسنه بلبنان
1: طبعا،
0: واستقطب بالليله الاولى الناس من كل لبنان كانوا جايين على عياد بيروت. بأخبارنا ميري، يعني لبنان ناطر تنفيذ إسرائيل للمناطق التجريبية اللي صار في اتفاق عليها من 26 حزيران الماضي، بختام الجولة الجديدة من المفاوضات يلي صارت بروما الثلاثة والأربعة، هذه الجولة اللي هي السادسة من المفاوضات. يعني نحكى كتير عن موضوع التأخير بتنفيذ المناطق التجريبية، في معلومات أنه ممكن اليوم، في معلومات بتقول انه ممكن اليوم يصير في اجتماع اونلاين، اجتماع عسكري لمتابعة آلية تطبيق للمناطق التجريبية. وصار في اتفاق خلال المحادثات الأخيرة والمفاوضات الأخيرة انه تكون بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وفرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وصريفة، انه يكونوا هن مثل مناطق تجريبيه، مع انه مراي هيدي المناطق كلها اللي سميتها هيدي ما فيها وجود، ما فيها احتلال، ما فيها احتلال اسرائيلي، بس بدهم يختبروا قوه الجيش اللبناني قد ايه قادر يكون بهيدي المناطق فارض سيطرته، وما تكون الكلمه على الارض الا لإله بدون وجود اي حزب تاني. يعني بس في عنا زوتر الشرقية بهالمناطق اللي عديتها، الجيش الإسرائيلي موجود على أطرافها بس ما في احتلال يعني بقلبها، بس الجيش اللبناني بقى متمسك بأنه المناطق التجريبية تشمل بلدات محتلة مش بلدات ما يكون فيها، ينسحب الجيش الإسرائيلي منها بعدين الجيش اللبناني بيفرض سيطرته. ما الجيش اللبناني أصلاً موجود ميراي بهيدي المناطق اللي أنا سميتها واللي بدها تعمل إسرائيل تجارب عليها، وأعلن أنه عم بيسير فيها دوريات وعم يعمل حواجز، وفي نقاط مراقبة صارت موجودة بهيدي المناطق يلي عديتها. بالموضوع الثاني واللي هلأ إذا بدك الأبرز، عن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الثلاثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بواشنطن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتير انحكى انه بهيدي الزيارة ممكن يصير في ضغط من قبل الرئيس الامريكي على الرئيس جوزيف عون لحتى يصير في لقاء مع رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، بس مكتب نتنياهو امبارح اعلن انه رئيس الحكومة الاسرائيلية ما رح بيسافر على الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع المقبل. يعني هذا الموضوع انحسم انه ممكن يجيبوا رئيس لبنان ويضغطوا عليه انه يلتقى رئيس الوزراء، ما رح بيصير لانه المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاسرائيلي اعلن انه ما في زياره للولايات المتحده الامريكيه.
1: اوكي،
0: من اخبارنا كمان ميراي بدي احكي شوي عن موضوع العفو العام، هذا الموضوع اللي فخخ امبارح الجلسه التشريعيه، الجلسه الاخيره اللي كانت بدها تصير بالليل فقدت الجلسه النصاب، لأنه نواب القوات اللبنانية عفوا انسحبوا من الجلسة، وصار في مثل ما قلنا فقدان للنصاب بعد إقرار اقتراحات قوانين عديدة ومشاريع قوانين أبرزها السماح لرئيس الجامعة اللبنانية، وهذا كنت حكيتك عنه أنا قبل الجلسة، أنه صار بدهم يمددوا لرئيس الجامعة اللبنانية وصار بحق له يترشح لولاية تانية ورا بعضهم، كمان

0: سماح للعسكر انه يكونوا عم يمارسوا مهنة التعليم. يعني صار فيهم كل العسكر اقر هيدا المشروع القانون بالجلسة التشريعية اللي صارت الثلاثة والاربعة، صار اي عنصر بالجيش اللبناني او باي مؤسسة عسكرية صار بيقدر يكون عم يشتغل استاذ كمان بالوقت يلي بيسمح له بشكل علني مش انه بالمخفي.
1: أوكي.
0: كمان ميراي صار في مقاطعة رجع من غير كتل نيابية، وهيك بتكون انهارت آخر محاولات التوصل لتسوية حول اقتراح قانون العفو العام. واقتراح قانون العفو العام فرجى قديش في انقسام سياسي، قديش في انقسام طائفي كتير كبير بمجلس النواب. بآخر خبر بدي أحكي ميراي عن موضوع اللي ضجت الدنيا فيه. وزارة الداخلية السورية كشفت عن عملية تهريب أسلحة كتير كبيرة إلى لبنان كانت جاية من العراق مرورا بسوريا، وأكدت أنها ما رح تسمح أنه تكون سوريا ممر لتهريب الأسلحة. وكمان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع. بالمقابل حزب الله نفى هالشي وقال انه هيدي ادعاءات واتهامات وهيدي روايات مختلقة وبتخدم المشروع الصهيوني. وزارة الداخلية السورية وضعت حزب الله بخانة الميليشيات الارهابية. يعني اول مرة منشوف هالتغير الكبير اذا بدك بالتوجه صوب حزب الله. قبل بالنظام السابق كان حليف، هلا اعتبروه ميليشيا ارهابي.
1: اوكي شربول، ثانك يو. منشوفك حوالي الساعة 9
0: وهلا منشوف المستمعين. بس انا رح شوفك هلا بالكافيتيريا على اطيب فنجان قهوة كافيه دو برازيل.
1: اطيب فنجان قهوة، يلا. شكرا لك، ونحن من كافي من قلب بيروت.
2: بكرة حفل الفنان الاخرس بمهرجان اعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس النقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: بي جي أم تقدم
4: الهوى بحلى عيون
3: ليلة السلطان.
4: حلف الأمر
3: سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

يا ويلي شو حلوة يا ويلي شو حلوة. مظبوط اللي عم بتقولوا ميادة الحناوي هالفنانة العظيمة الكبيرة هالصوت الرائع. مظبوط انه واحد بحب مرة انه مرة تانية ما بحب. يا ما بنشوفهم بيتجوزوا 4-5 مرات يعني انه شو ما بحبوهم.

ابدا. ما الحب الا للحبيب الاولي، هيك يعني المستمعين. شو يلا هيك نشوف المستمعين بعتولي مساجات مش فويسات، لأنه بتعرفوا الفويس بياخد وقت شوي. بقى بعتولي كم مرة حبيته، مرة اثنين عشرة عشرين.

0: أكيد عم نقلكن عن تطبيق سيرفي فايند اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف عنه، بده الناس يوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بسيرفي فايند. أكيد لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء يصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الآب ويكتب الشغلة اللي بده إياها وبيلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليه للأبعد. إذا خدمتك أو محلك أو شركتك موجودين على سيرفي فايند بصير يبين على اللي عم بيفتشوا عليه.
1: شو بتعمل بالناس تنس؟
0: كمان مستمعينا فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا شوي مصروف، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هيك لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. وإذا بدكن أنه النسبة من الاشتراك تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم. عندهم رقم تليفون بس عندهم 2 كود 70 و 71 10 77 06. يلا عجلوا نزلوا تطبيق سيرفي فايند عندكن بسليلاتكن وحاجة تفتشوا وتبرموا على الفاضي. رقم 70 او 71 10 77 06.

المستمعين عم يبعثوا لي انه مره وحيده وفقط، يعني اغلبكم عم بيقولوا مره والله يعني حلو انه تجوزتوا اكيد وعملتوا عائله، في احلى منها؟ كلكم مره؟ نعم مش منيح.

0: جماعة معلش يعني فينا إنه نعلم الأولاد على كل إن كل الأهالي بتصور إنه بيعلموا أولادهم من هن وصغار كلمة فظيعة لازم تضل معنا نقول شكرا للناس اللي بيخدمونا. بيكون عمره الولد سنة ونص سنتين انه منعطيه شوكولا او لعبة او whatever منقل له شو بيقوله
1: وكلام حلو انا يا ما قلتله متعب قلبي ما او بهدله وبرضو مش حاسس بيه
0: لانه الاهل بيعرفوا انه كلمة مرسي thank you مش مجرد كلمة يعني انه عم نقول للشخص اللي عم يخدمنا مرسي يعني عملنا شي منيح غريب انه في بعض الاشخاص بتعمل معهم شو بدي اقول لك وحياتك بينسوا الكلمه انه منفوت على محل حدا بيخدمنا منوصل على شغلنا حدا بيساعدنا حدا بيفتح لنا الباب يعملنا قهوه حدا بينطرنا حدا بيتحمل مزاجنا منحس انه هالاشياء كلها لازم تكون لنا كانه الناس كلها موظفه عنا يعني كلمة مرسي ما بتكلف شيء يعني انه لا بتدفع مصاري ولا وقت ولا مجهود بس بتعمل فرق كبير مع الناس يعني

0: برافو عليكي لوسي. وبتقلي كلمة بليز ما بيقولوها. ايه ما بيقولوها، لا لا ما بيقولوا، بيعتبروا انه هاي الشغلة انه هن مهمين كتير، يعني هن عم تعملين لهم الشغلة لانه هن مهمين.
1: شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا.
0: ما خذلنا.

0: تي شربل عزبنيك. يلا بدي دلكن على قلبهم هلا بالويك اند، بكره ما عندكم شغل، بدي منكم تتوجهوا فورا ومن دون تفكير على مؤسسه قلبهم بالزلقه. اكيد كل المستمعين اللي بدهم برادات، تلفزيونات، غسالات، افران واي سي واسبيراتور وحتى المعدات الكهربائيه الكبيره والصغيره، بدكن تروحوا على قلبهم بالزلقة، أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. هلأ عرض هالأسبوع من قلبهم إير كولر $85 بس، AC MDV 9000 BTU مع التركيب بس ب $420، كمان توب أوفن هود ماركت الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775. طبعا هن وكلا ماركت إكسبر قلبهم، إذا بتروحوا لعندهم يعني بدكم تستدلوا بالزلقة حد سانتا ماريا فارماسي. هلا فيكم مستمعينا تحكون تتواصلوا معهم، عندهم رقم 70 55 36 11. قلبهم بالزلقة 70 55 36 11.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

عدل بالحب. مستمعينا بليز بدي أذكركم أنه 7198-9-9-9-9 هيدا الرقم رقم الواتساب بيطلع على الهواء. هيدا ما بقدر اتلقى عليه ولا اتصالات. بليز عم تتصلوا كتير بهيدا الرقم، سوري يعني عم بيطلع تليفونكم على الفاضي، لذلك بتحبوا تقولوا شي يطلع على الهواء فيكن تبعتوا على هيدا الرقم. أما خلال الويك أند إذا بدكن شي منا، بدكن رقم معلن، بدكن تحكونا تستفسروا عن شي، فيكن تبعتوا واتساب على 03-777-9-6-9 ونحنا منجاوبكم فورا ومنكون على السماع 24 ساعة قليلة ومنعمل ديليفري كمان. نعملكم ديليفري كمان.

0: الفقرين ساعتنا تسعة إلا ربع.
1: يا سيدي يا جمال ومالو تخت كتير عليك.
0: بعد عنا للعشرة سوا على الهواء مع أغاني أغاني.

0: قلنا نرقص ولا طالع بالي قدي صار لي ما رقصت يلا كان جوزي ضل قل له لك قوم يا عمي قوم تنرقص ليك الناس كلها عم ترقص ولك قوم تنرقص ما تحمست وانا اوقف وبلش بالرقص وبلش انه بيعتبروا الناس اللي بدي يقوموا يرقصوا انه كأنه عم يضحكوا الناس عليهم وكان مش مزبوط هالشي انه انت مبسوط بحالك شو بدك بالناس يعني او الرقص ديفولما يعني في اجمل منه خصوص الدبكة يا ويلي عالدبكة
1: موسيقى اغاني اكيد اغاني فارس كان
0: يلا ولعها يا فارس
2: عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب
0: بس لابد انه نروح على تارجت فود يلا جوي المونديال بتكمل بس بتكمل مع سناك طيب وخفيف أكيد بيرفقكم طول الماتش لأن رح تكونوا كتير محمسين أكيد من هيلس أب دايتوس شوكو كوتد هيدا مغلف بالشوكولا وشي كتير طيب اللي بيحب انه يربح معنا يتصل فينا على 01322000

مستمعينا فيك تتسلوا بهالدايتوس الطيب وقت المباراة، تستمتعوا بطعمة الشوكولا وتضلوا محافظين على أكلكم الصحي بنفس الوقت. رويلي شو هالغنية؟ شو هاي؟ حماسية

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: اي بونجور. صباح الخير مدام ميراي.
0: اهلا وسهلا. صباح النور. مين معنا؟
1: معك الياس النجار.
0: الياس النجار، اهلا وسهلا فيك.
1: كنت عم نزل طلبيه وفرجعت على التليفون سمعتك عم بتقولي، ما حدا اتصل فينا.
0: ايه وين وين الطلبيه؟ ما لانه بيتصلوا فينا المستمعين اللي ربحانين، ونحن انه بدنا اكبر عدد من المستمعين يربح معنا. وين انت؟ باي منطقه الياس؟
1: انا بمنطقه جوني.
0: بجوني. يعطيك الف جوني. الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: وينعاد عليك بعيد مار الياس.
1: نفسي كثير. الله يخليك يا رب.
0: انت من اي منطقه؟ يعني وين ضايعتك؟
1: انا ضايعتي بشري ساكن بمشيتا بشتغل بجوني.
0: يلا بكل لبنان يعني.
1: ايه انا شغلنا نحن من نمرة على كل لبنان ناخذ طلبيات كل شيء منهم.
0: اوكي. يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا فيك، ربحت معنا. اكيد بدك تتصل بالشركه بعد الساعه 10 تيسلموك جايزتك.
1: ميرسي كثير لك
0: يا هلا فيك. الله معك. باي باي باي. عنا ربح مع تارجت فود، هالمرة فريش اند سموث ووتر وايبس. كمان فيكم تتصلوا على 01-322-1000.
2: قالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب.
0: نظافي، نعومة وانتعاش كلهم بمنتج واحد مع فريش اند سموث ووتر وايبس.
2: عن وضع الصعب ايد عقلبي وقالت لي ما في.
0: بناديل بمكوناته بسيطة وفعالة، بتحتوي على 99% مي نائية، بتنظف بعمق بلطف وبتحافظ على راحة البشرة.

0: لازم فريش اند سموث تكون معكم وين ما كان لانها مثاليه. يلا معنا اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: ريتا. هلا من شوي حكيتك كمان.
0: ايه اهلا وسهلا فيكي، شو عائلتك ريتا؟
1: فوري.
0: يا هلا فيكي يا ريتا، اكيد ربحتي معنا من تارجت فود، الف مبروك. بدك تتصلي هلا، بعطي الرقم لإلك ولليس تتصلوا بتارجت فود بعد الساعة 10.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا، باي ريتا. كل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بهيدا الرقم 01-901-702 أو 703. رقنا لكنا شو بكي المستمعين كانوا عم بيقولوا لي حلوة الدبكة، بدنا ندبك.

0: تعرفوا انه في ناس اول ما يفتحوا عيونهم الصبح ببلشوا يحكوا من قبل ما يوعوا، يعني بيقولوا لك صباح الخير صباح النور. بتعرف شو حلمت؟ دغري دغري، مش معقولين. بحبوا الحكي مثل العصافير، ويك ويك ويك ويك.
1: انا قلبي كنت بخاف عليه، شفتك
0: دغري. بتقلهم مثلا بيفتحوا باب الاوضه بيقوموا بكونوا بعدهم عيونهم مسكرين، يعني دغري بيقولوا لك يي عرفت شو صار امبارح؟ هيدي الجاره وقفت السياره، وبصيروا يخبروك بالتفاصيل الممله. بالعكس تماما، الصبح بالنسبة لإلن فترة انتقالية بين عالم الأحلام وعالم البشر. يا الله كانت، الله يرحمك يا بنت حماية، مش معك كانت تخبرنا خبرية كتير مهضومة. البستوها تحط يعني تحط الركوة على النار وتوقف هيك على البلكون تطر المي تتغلي، يجي جوزها يكون راي على الشغل إلا نوال، كان اسمها نوال الله يرحمها، كنت حبها كتير جنون كنت حبها. إلا جوزها إلا بونجور ما ترد. يلا شو كيفك اليوم؟ كان ظهرك عم يوجعك اليوم، اليوم أحسن؟ ما ترد.
2: كل الحلمي شكلها ظهرة صباحي.
0: يلا شو بدك تطبخي اليوم؟ جاب لك غراض، ببعت لك غراض شي من الخضارجة من السوبر ماركت، ما ترد.
2: صحبة الحلوة كفاية
0: ما بقدر لكم، شو كنا نضحك ما معقول يعني، وهو كتير مهضوم جوزة. آخر شيء قد ما يحصب بنا ما قلوش لدتها يعني، ما ترد ما ترد ما ترد، إلا حلو عني إن شاء الله بعمركم ما بتاكلوا ولا بتشتروا ولا بتجيبوا. فكركم ترد يعني ولا كلمة.
2: أرقص أرقص أرقص واختر ترقص مع مين؟
0: لا لا، اوقات اذا ما بدك تحكي ما تحكي يا اختي، ما في مشكله، بس هزيلي راسك تعرف انه انت موجوده يعني، بس لا اكثر لا اقل. ايه في ناس هيك وناس هيك، يعني ناس دماغها يمكن بفيق بسرعه وبكون هيك جاهز حاضر للحكي وللقصص من اول دقيقه، وفي ناس مثل موتور سياره بالشتاء بده وقت تيحمى.

0: احنا شو بدنا نعمل مذيعين والمذيعات؟ بس نوع الصبح منبلش نحكي منبلش نقر
1: كل شي رسمت لك احلى بلحظه محيتيها.
0: ليكن شرفكن على المسج قال صباحو انا بقعد بتطلع بولادي نص ساعه لاتذكر وين شايفتهم. ليه بعرفن هول ليش قاعدين معي بالبيت؟ شو بدهم فيي؟
1: كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها.
0: يلا هيدا نشوف لارا.
2: اصلا انا بدي نص ساعة لأقوم من التخت ونص ساعة لبلش احكي.
0: يعني بدك ساعة يعني ما هيك؟

0: السيلولير، المشكلة السيلولير اللي ما بخليك تحكي، لأنه بس نوعها دغري بناخد السيلولير. تعرفوا كم مرة منطلع بسيلولارنا بالنهار؟ براح تصدقوا، براح تصدقوا. أعدوا لي إياهم ليوم التنين، التنين الصبح بتخبروني كم مرة طلعتوا بليز بليز، بدي منكم أرقام صحيحة، يعني أنتوا تختبروها وعدوهم كم مرة. فوق 200 مرة حسب الدراسات والإحصاءات للناس. كم مرة بتشيك تليفونك؟ قليلة فوق 200-300 مرة بالنهار، أنتوا ما بتحسوا. بعد عنا أكيد وقت سوا، لبعد شوي رح تطلع علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: عن جد؟
0: عن جد؟
1: ما بدها الأد؟
0: بلا، بدها كتير، بدك تروح على ساحة جوني عند جولوري وهيبي، بدها كتير.
1: عن جد؟ ما بدها الأد؟ وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد.
0: لكل مناسباتكم ذهب بإيطالي بأسعار مميزة، أكيد تشكيلة كبيرة من الهدايا ومجموعة كبيرة من المحابس.
1: وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد.
0: أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي، وعند مجوهرات وهيبي بيشتروا منكم الذهب المستعمل.
1: يعني شو رح تعمل؟
0: يعني شو يعني ايه؟ قوم روح هلا، روح عجوني هلا. عاملين اوفر، رح قلكن، عاملين بمجوهرات وهيبي صليب مع سنسلي ب $15، بلاك والليدي ب $30، حلق والليدي ب $25.
1: ما بدها الآن، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد.
0: إيه؟ اكيد بيردوا عليكم اذا بتتصلوا فيهم، بدكن اي شيء واستفسار 03-87-02-88. بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. رقمون وهيبة جولوري بساحة جوني 03-87-02-88.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للـ10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
3: برعاية أغاني أغاني.
4: صارت ستة.
5: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
8: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: معنا مباشرة على الهواء أكيد حامل آخر الأخبار. هاي شرمين.
1: عن جد آخر الأخبار. عن جد.
0: شو مهضومة هالغنية؟
1: ما بدها
0: هالقد. إيه ما بدها هالقد مزبوط يعني.
1: لأني شمعون تحية كبيرة لإله. آخر الأخبار هلأ ارتفع سعر تانكة البنزين هلأ البنزين هلأ بهاللحظات أنا عم بحكيك بعد ما حدا من اللبنانية يعرفه
0: أوكي.
1: إلا اللي عم يسمعونا
0: أكيد
1: لأن بعد ما نزل بولا محل 43,000 ليرة 43,000 ليرة تانكة المازوت ارتفع سعرها
0: حرزيني
1: 91,000 ليرة
0: لا
1: 91,000 ليرة جرة الغاز بقي على سعرها يعني سعر تنكة البنزين صار 2,277,000 ليرة المازوت صار سعره 1,938,000 ليرة فإذا 43,000 ليرة هلأ تسجل ارتفاع تنكة البنزين بهاللحظات
0: يعطيهم العافية
1: الله يقويهم
0: ايه طبعا اوكي
1: من أخبارنا خلينا نبلش بتعرفي بما أنه عم نحكي عن قصة غلى البنزين برأيي قديش الوضع بلبنان عن جد كارثة كارثة يعني ما بدنا نكون كتير متشائمين بس هيدا الواقع صراحة
0: خصوصي بالويكند
1: ديون على الدولة لا مش عم بحكي هلأ يعني هلأ المشاريع اللي أقرت القوانين بجلسة التشريعية مبارح قبل مبارح يعني ما بعرف كيف بدهم يمولوها ديون على الدولة الدولة التزمت بوعود مع القطاع العام مع العسكريين ما بعرف كيف بدها تمول هالوعود أكيد يعني بشرة إلى كل اللبنانيين في ضرائب جديدة
0: حلو كتير شرب بشرفها
1: طب يعني هيدا الواقع هيدا الواقع إقرار قوانين ووعود بدهم ينفذوها لأنه وصلوا لوقت خلص لازم تتنفذ هيدا لحتى ما يلجأوا إلى الشارع بوجه الحكومة أكيد رح بكون في ضريبة جديدة مش ضريبة ضرائب ورسوم جديدة ناطرتنا بدلا من دعم المواطن بعد هالحرب حرب اسناد ايران لانه مدخول المواطن اللبناني تراجع كتير اكيد رح تلجأ لفرض ضرائب ورسوم جديدة بدل ما تدعم المواطن عم تركب على كتفه عم تدندل اجريه
0: انه ما عندهم حل غير
1: ما حدا منهم ضعيف انتبه ما حدا منهم ضعيف كلهم عندهم كروش هات لحتى اشوف ليك الدكتور جورج براكس عم بدأ بس لحظة بونجور دكتور بس بتسمح لانه على انا على الهواء بتسمح انه ارد عليك على الهواء انا وحدا انت بتحبها كتير كتير كتير طيب بعتذر رديت عليك مدام ميراي مزرعاني عم تسمعك
0: بونجور
2: بونجور ست
0: كيفك ولك استقنع لك
1: رئيس نقابة اصحاب المحطات دكتور جورج براكس عن جد بكل عدل ونحن بنعرفك انه انت شفاف وبتحكي بكل موضوعية هات 43 الف ليرة على سعر تنكة البنزين اليوم بهاللحظات و91 الف على تنكة البنزين هيدا امر عادل يعني له علاقة بالتطورات بين اوكرانيا مثل ما انت قلت وبين روسيا او في شي فخ جديد للمواطن اللبناني انه هيدا الارتفاع عادل
2: لايك هو في فخ للمواطن اللبناني ورح اقوله علنا
1: تفضل
2: شو بدها تقول ولكن الفخ بسيط هو كل مره بيطلعوا لنا بقوسه بقصه الضرائب كانه المواطن قادر بقى
1: هيدا اللي عم نحكيه يعني بدل ما الدوله بدل ما يدعموا المواطن بعد هالحرب
0: ما مع
1: لا سوري رح يركبوا على كتفه يعني بعتذر على التعبير دكتور
2: لا لا وانا بعد شوي رح اقولها على الزحلاوي يعني حلوا عن ظهره للمواطن
1: بس قولها انت وشربين كاس عرق زحلاوي لتطلع تقيله
2: بس لانه هلا مزبوط التطورات اللي عم بتصير بالخليج العربي
1: وبالبحر
2: الاسود في قلب روسيا من وراء السيارات الأوكرانية اللي عم تحرق كل المصافي والمستودعات التخزين الروسية هيدي أثرت لأنه روسيا أخذت قرار بحظر تصدير المزبوط عندها والطوابير عندها متشو عم نشوف الطوابير على التلفزيونات وهلأ هي بلا عم تستولد من الهند اطلع سعر المشتقات النفطية بالأسواق الدولية وعندنا نحن 40,000 ليرة وشوي يعني 41,000 ليرة هيدا ناتج عن التطورات وارتفاع اسعار البورصه والمشتقات النفطيه ولكن جيتوا طلعوا لنا بقوس امبارح عملوا لنا بلبله بقانون من 2018 قال الجمارك بده يزيدوا 0.15% على البنزين طلع عبالهم امبارح طبقوا لانه المواطن اللبناني مش عارف شو بده يعمل بمصريين
1: وما في مصدر للتمويل الا المواطن
2: ايه بزيد معه بزيد شو هالحالة؟ $5,000 $6,000 الله يعين. شو بده يعمل معه؟ قالوا لك خليني جنب. قال له باع عن ظهر المواطن
1: 100%.
2: الدول الغربية والدول الأوروبية وحتى بأمريكا وقت طلعت الأسعار خفقوا من الضرائب، شيلوا نزلوا نسب الضرائب لحتى يخففوا على المواطن. شركة توتال جمرتها الحكومة الفرنساوية بفرنسا إنها تحدد سقف مبيع تنكة البنزين تتحمل هي كل الفروقات. عندنا بنركض دغري، وخصوصا عن المحروقات. ليش؟ لأنه المحروقات الجيبية فورية، يعني هلا مثلا
1: دغري بيستفيدوا. طيب حكيت دكتور برايس، بس سؤال، حكيت على الجيبية الفورية، قالوا من شهر شباط عم يقبضوا على تنكة البنزين قديه؟ 300,000 تقريبا. طيب هودي شو عملوا فيهم؟ لأنه عم بيقولوا أنه هلأ الرواتب الستة للعاملين بالقطاع العام وللعسكريين أنه هذا التمويل ما بكفي من البنزين. طيب بس المبالغ اللي من شباط أدار نيسان أيار صرنا بنص تموز،
0: شو عملوا فيهم؟
1: شو عملوا فيهم أولاك؟
2: تخيل ما بيعد شو عملوا
0: قدي بيطلعوا برأيك بالنهار؟
1: كم تنكة بنزين نحن منبيع بلبنان إجمالا؟ شي 500,000؟
2: نحن معدل مبيعاتنا هالسنة 7,500,000 لتر بالنهار، يعني 375,000 تنكة بالنهار.
1: ضربهم $3 تنقول تنشوف قدي.
2: يعني نحن من 17 شباط ل 17/7، يعني عندك 5 أشهر.
1: نعم
2: مظبوط ولا
1: صح؟ صحيح
2: 5 أشهر يعني.
0: عم يعمل لهم
2: تقريبا شي 46 مليون تنكة.
1: عم يعمل حسابات.
0: قد ايه طلعوا؟
2: $155 مليون.
1: 155 مليون دولار.
2: اي نعم، 155 مليون دولار. يعني شو عملوا فيه؟ شو عارف؟
1: ما بعرف، ما هيدا اللي عم نسأله. بدك مين يحاسب دكتور؟ معلش انت صوتنا، يعني انه حضرتك كونك رئيس أبة اصحاب المحطات.
2: انت بتعرف استاذ شرم انه انا قديش صار لي بصرخ، وخصوصا 2% مين الاكثر واحد طلع صرخ عليا بالاعلام؟
1: صحيح.
2: كنت اكون الوحيد يعني اللي طلع صرخ هذا الموضوع. يعني كثير هتوني قالوا انت شو لك دخلي يعني كرئيس نقابة المحطات؟ من احنا اللي عم ندفع للجمرك عم نقبضها من المواطن، ولكن انا تحولت لدافع عن المواطن، لانه كمان احنا عندنا مصلحه اصحاب المحطات. كل اول شيء نحن مواطنين، وعندنا نحن عيال وعندنا موظفين وعندنا كذا، وعندنا كمان قدرتهم الشرائيه عم تتاكل مثل كل المواطنين اللبنانيين. نفس الوقت نحن بهمنا تانكة البنزين ينزل سعرها، كل ما نزل سعرك كل ما نحن
1: فعلا بس في استهلاك اكثر. طيب دكتور براكس، اخر سؤال، يعني بتتوقع بالاسابيع اللي جايه رح بيكمل الارتفاع باسعار المحروقات؟
2: للأسف، لأنه التطورات الإقليمية اللي عم بتصير هنيك ما عم بتبشر بالخير، وانعكاس ارتفاع الأسعار برا بده ينعكس علينا. ليش ما تتطلع العالم ما تتطلع سعر البرميل؟ سعر البرميل هذا سعر برميل خامسة بي أنا جمعتين بشرح فيها بالإعلام.
1: نعم.
2: سعر برميل الخام ما له علاقة بتحديد أسعار المحروقات بلبنان. نحن بنتبع أسعار المشتقات المكررة. المشتقات المكررة اليوم مشكلتنا مش بالخليج وبمضيق هرمز، ما عم بيأثر كثير علينا، ولا كوين البرميل أنجا $84 بس فتح مضيق هرمز على 10 أيام مرة الماضية، طلع عندك شي 1000 باخرة كان فيه نفط، ونيك طلعوا نكبوا بالأسواق الدولية، صار في تخمة بنفط الخام. نحن مشكلتنا باللي عم بيصير بروسيا واللي عم بيأثر على المشتقات النفطية المكررة، على البنزين وعلى المزود، وهيدا صاروا قليل بالأسواق الدولية، وهيدا يعني رفع أسعاره. نحن للأسف بدنا نتأثر
1: بالنهاية. الله يعين المواطن دكتور جورج براكس.
0: ايه والله.
1: رئيس نقابة أصحاب المحطات، شكرا لك.
0: شكرا لك،
1: وإن شاء الله هيك شي مرة بنطلعك بالأسابيع بالأسابيع اللي جاي تكون تبشرنا، تبشر المواطنين
0: بانخفاض.
1: بس اوكي،
0: ثانك يو، باي باي.
2: مبارك على الجميع.
1: ميرسي وعليك وعلى عائلتك، شكرا لك. دكتور جورج براكس يعني غير لنا المود ومزاجنا، بس بنفس الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه ميراي، يعني عن جد الله يعين المواطن. يعني ارتفاع باسعار السلع، ارتفاع من جديد باسعار المحروقات، مثل ما اللي عم نحكي بالسوبر ماركت. بتعرف انه عم بقول انه السلع الغذائيه هلا صار زايد سعرها تقريبا بنسبه 10%. بعض الشركات لحتى تخفض نفقاتها عم تصرف موظفين من عندها. الموظف في كتير شركات الموظفين اللي بقيوا عندهم عم خفضوا ميراي من رواتبهم يعني الله يعينهم.
0: معلوم.
1: مجلس النواب أقر امبارح مشروع القانون لفتح اعتماد إضافي بموازنة 2026 بقيمة ما بعرف أقرأ الرقم لأنه كله صورة
0: أكيد
1: ما عن جد ما عرفت قريته بس حولته على تليفوني للدولار بيطلع الفتح الاعتماد الإضافي للموازنة الحالية حوالي تقريبا شي 628 مليون دولار من دون توفير عائدات لهالمبلغ اللي عم نحكي عنه. فكيف دولة بتحترم حالها بتفتح مراية اعتمادات من دون تأمين الأموال الممولة لهالاعتمادات؟ وكمان من وين هالاعتمادات يلي أقرت امبارح من بينهم اعتماد 200 مليار ليرة بموازنة 2025 اعتماد هال 200 مليار ليرة لأعطاء مساهمة مالية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة؟ يعني بدون يغطوا عجز الصندوق ب 200 مليار ليرة ما في شيء منه مع الدولة اللبنانية. كمان شوفي هالأرقام، كمان 56.500 يعني 56 مليار ونص تقريبا لتمويل رواتب القطاع العام، كمان في ما في اعتمادات كافية. فحاولوا يخترعوا الرسم البيئي، بتتذكري الشهير ب 15 حزيران؟ لك هالحكومة قديه عندها قديه محترفة. 15 حزيران نزلوا القانون، تم تعليقه ب 29 حزيران بعد ما قامت القيامة عليهم. عم ينحكى ميراي عن فرض رسوم ضريبية جديدة مثل زيادة التفئة، هيدا انحكى فيها مبارح بالجلسة التشريعية. بس رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان قام لقيامة وأعلن مبارح عن رفض زيادة التفئة مرة جديدة لتمويل رواتب القطاع العام. كمان ميراي في شغلة بدك تعرفيها، أنه فتحوا هالاعتمادات مبارح كلها بدون تمويل، رح يروح على المواطن دغري، ما في مهرب تاني، لأنه عم يشوف المواطن ساكت ساكت ساكت. كمان مصرف لبنان هالمرة ما رح يوقع بالفخ مثل بال 2017، يعني منه مستعد بقى يفرط باحتياطه مثل ما صار قبل. يعني مصرف لبنان ما بيقدر يمول الحكومة، من وين بدها تجيب اعتمادات؟
0: حلو
1: منك ومني ومن المدينة.
0: لا مش
1: من
0: المستمعين
1: يلي عم أكيد مش مسموح بقى، مش مسموح. ميراي بس حتى نغير أجواء، فرجيني إذا عندي وقت بشكل كتير سريع. إيه بعد عنا ثلاثة دقايق، خليني أمره على احتفالات عيد مارليس لأنه الناس بهمها تشارك بالإقداديس.
0: أوكي يلا.
1: بكرة على الساعة 7 المساء راعي برشيد بيروت وجبيل وتوابعهم لروم الملكين الكاثوليك سيدة المطران جورج بعوني بيترأس ديس عيد مارليس على الساعة 7 المساء ببلدة بوتشاي. فإذا راعي برشيد بيروت للكاثوليك بكرة بيترأس القديس لمناسبة عيد مارليس بكنيسة مارليس ببوتشاي. عنا بميروبة يوم العيد على الساعة 11 قبل الظهر بيوم العيد يعني التنين سيادة المطران يوحنا رفيق الورشة نائب البطريركي على نيابة على برشيد على نيابة جونيا البطريركية المارونية رح يترأس القديس عنا بكنيسة مارليس حي بميروبة على الساعة 11 يوم العيد التنين. الأحد كمان في قداديس كتيرة على 10:30 يوم ليلة العيد على 10:30 صباحا بكاتدرائية النبي إيليا بساحة النجمة كمان سيدنا جورج بعوني رح يترأس القداس الصبح على الساعة 10:30 بليلة العيد. وعلى الساعة 6 ليلة العيد رح بيكون ببلدة عين الصفصاف كمان بيترأس القداس الإلهي. وختاما هالأحد ليلة عيد مارليس على الساعة 8 بالليل راعي برشيد صيدل المارونية المطران مارون العمار رح يترأس

0: خلصت المونديال بس التنين راجعين مع ربح كتير أنا وياك كان بصالة ستة أو من قلب بيروت رح نوزع من عند مطانوس تريدينج موبايلات كتيرة رح نوزع تابلتز كتيرة ورح نوزع فاوتشرز كل واحدة قيمتها $100 بتشتروا البتكوني من عند مطانوس تريدينج لأنه أصلاً أسعارهم سعر جملة
1: وأيه. عم
0: بيعملوا حصونات
1: يعني
0: $100 بتعبي سيارتك مش الصندوق بس الصندوق وعلى المقعد اللي وراني
1: أي والله
0: بدي أقول مرسي لمطانوس تريدينج رح ناخد اتصال ميريا 01-322-1000 كمان ربحوا هدية يعني. كتير حلوة من عند مطانوس تريدينج
1: ألو
2: ألو بونجور
1: بونجورين يا هلا
2: يعطيكم العافية
1: الله يعافيك مين معنا
2: سهيلة جرمانوس
1: سهيلة جرمانوس
2: نعم أنا أول مرة بربح من طانس تريدينج بس عن جد حابة كتير كتير كتير
0: لأن
2: بدي
0: روح لعنده
2: بدي
0: أشتري
1: سو هيدا إن شاء الله خير بس قولي لي قلبي مين تتوقعي
2: أنا
1: مين بتتوقعي بالمونديال
0: يعني هيدا سؤال ثاني غير هدي الأرجنتين فميري بعت اسمها دغري سو هيدا اسمك صار موجود عند طانوس تريدينج ونصيحة روحي أنت ما تبعتي حدا
2: أكيد
0: أول ما توقفي بالباركينج الكبير هن موجودين برأس الديكوانة رح بتشوفي صالة كتير كبيرة فيك تفوتي وتختاري اللي بدك
1: رح تجيبي كتير اشياء
2: أكيد
0: عندك شي بسينة او كلب او ما بتحبي
2: انا عندي بسينة
0: بلا ايه شو اوكي فوتي لعندهم وشوفي قديش عندهم تشكيلة مش بس اكل
1: للكلاب وللبات
0: كل
1: يعني.
0: الاكسسوارات الممكن ايه. تعيزيهم اوكي
1: اوكي
0: في لك شغله قولي لهم بليز فرجوني يلي فرجيتون لشربل تنو البرزي للبسينات والكلاب جايبين بلبسون مع تاج على راسهم مع شافو مع فستان خاص بعيد الميلاد حتى ميراي عندهم هو شو بتسميهم ميلينا هول بشكون بالكاب كيك
1: الشمع
0: لا لا هيك صور شو بتسمي
1: توبر
0: كمان خصوص الأعياد لبسينات والكلب أي متى عيد كلبك ميرينا
1: بينفخون
0: لا لا لا لا هول عرفتيهم بيكونوا مثل الكوت مثل
1: توبر
0: أي متى عيد كلب بسينتك سهيلة
2: أنا
0: بنيسان وعد حط عندك نوت بعيد ميلاد بسينتك تحكينا بس قبل الجمعة حتى ميلينا تزين له وانا رح اقدم لك بوقتها من عند مطانوس تريدينج كل الاكسسوارات لعيد بسينتك شو اسمه؟
2: اسمه واتوكا
1: واتوكا حدا بيسمي واتوكا
2: بسميته توكا
1: توكا توكا مهضومة
0: توكا توكا
1: كتير مهضومة اوكي
0: يلا
1: يلا شلا تربحي معنا
0: سهيلة بدك تتواصلي مع مطانوس تريدينج بالواتساب بليز على هيدا الرقم 03-929-923 فازا 03-929-923 بيري انا خلص
1: شو هالمطانوس تريدينج يا شربل وحيات الله مش
0: الله
1: معقول
0: بي
1: الفقير يعني ما في مناسبه ما بيوقف حد الناس ما في القليله بالشتي شو عمل على نويل على باك على مش معقول
0: بصدقيني ميري يعني انا ما بحب احكي كتير لانه هن بيجبروني انه ما أحكي
1: ايه.
0: يعني إذا أنا عم بختم ميراي بس إذا بتسمحي لي عن جد في حالة مرضية لأنه رايحين على ويكند والناس بيكون عندهم وقت هيك تفكر في حالة مرضية كانسر لحدا بتقربني وصدقيني يعني خيا الله يرحمه سخن بالكانسر بأهم مستشفى بالجامعة الأمريكية حكموا من جيبتهم لآخر وقت ما تدينوا ولا ليرة جانيا قروط الأزح طلعت على الام تي في انجبرت تطلع بحاجة $250,000 ضروري ضروري ضروري تعمل عملية لأنه صارت حياتها يعني بين الحياة والموت مثل ما بقوله فبدي أترجع أنا بعرف كل عم يسمعونا من قلب بيروت ومبارا عملت النداء بصارت ستة وكتير تجاوبوا لأنه المبلغ اللي تجمع من وراء الام تي في بعده شوي بعيد كتير مش شوي فأنا بدي عن جد أتوجه لألاف ألاف ألاف المستمعين يلي عم يسمعونا لك إذا بدولار واحد ياريت إذا بتبعتوا لي على رقم البرنامج الثاني حتى أبعت لهم الرقم يلي من خلاله بيقدروا يتبرعوا صدقوني بكل شفافية مش أنا رح أقبض المصاري هن كتير بحاجة ميراي عم بتعد أيام للعملية أختها حاضرة لحتى تتبرع لها بال

0: الثلاثينيات. فعن جد منترجاكم. هي أم مثل القمر، هي صديقتها لميلينا. فإذا حدا قادر قد ما بتقدروا بدولار، بمية دولار، بعشرة دولار، بس بعتولنا على رقم البرنامج على 03-7-7-7-9-6-9. بليز ما تتبروا على هيدا الرقم، اوعى احكوني على هيدا الرقم انه انتم مستعدين على 03-7-7-7-9-6-9. انا ببعتلكم رقمهم الخاص يلي عم يتقبلوا عم يتلقوا المساعدات، لانه كتير بحاجة ميراي بأسرع وقت تعمل العملية. للأسف ميراي، للأسف نحن صرنا ببلد يعني بعتذر على التعبير، بده يطلع الواحد يزل حاله على التلفزيون ويطلع يشحد لحتى يقدر يتحكم. مش دايما
1: معك حق،
0: مش دايما بتصبط يعني
1: حق.
0: للأسف للأسف
1: معك حق. الله يقدم له الشفاء والصحة يا
0: جد ميراي هيك. وإذا أنت من القلب يعني صارخة لكل المستمعين، لأنه إحنا وعدنا جانيا أنه كل الناس رح توقف معي. فإذا على 03-7-7-7-9-6-9.
1: شكرا لك شربيل. ونحن مستمعينا بعد عنا شوية وقت سوا مع أغاني أغاني من قلب بيروت.
2: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي ام تقدم
3: الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة.
3: اجري الناس علشان
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

يلا رجعنا سوا مستمعينا، هلا وسهلا فيكم. يعني تعليقات المستمعين على كل شيء منقوله وكل شيء بيصير، بفهم وبعرف التعب والضغط. شو بده واحد، بشو واحد بده يفكر؟ شي بالصحة، شي بالولاد، شي بالمصاريف، شي بالفواتير. الله يساعد الناس.

يعني بصير فكر قديش الأم والبي بيضحوا، يعني قديش اللي عندهم أولاد عم بيضحوا. لازم نعرف إنه في أشياء بالحياة ما إلى ميزان، يعني ما فيك تقيسها بالأرقام، إنه في أشياء أكبر من الكلام وأكبر من كل شيء. تضحية الأهل، هيدا الأم والبي من أول ما يجي فيه الولد على الدنيا تتغير حياتهم، بصير في شخص تاني قبل حالهم، يعني كل تعبهم بيهون كرماله. لما عد الماس ضحكة قدي سمعنا أمهات وأكيد أباء بيقولوا أنا شبعت خلي ولادي يأكلوا، وقدي منعرف أنه ما بدي ألبس شيء أنا خلي ولادي يلبسوا. ما بعرف أنه الله يساعد العالم، والله الله يساعد العالم. والله انه منعرف ناس الام يمكن تلبس نفس القطعة سنين بس بتفرح لما تشوف بنتها لبسة شي جديد. البي قدي في احلام عند كل شخص بحياتنا، عنده حلم ما ابدا ما بيحققه لانه ما بده يتأخر عن حلم ابنه او بنته. والله ما بدنا نقول لهم شكرا لكل ام وبي بلبنان عم بيربوا اولادهم بلبنان، يعني بدنا نقول لهم شكرا لكل ام سهرت وما نامت، شكرا لكل بي تعب وما اشتكى، شكرا لكل اهل حطوا اولادهم قبل حالهم.

0: ابتسامة.
1: ايه تنتون؟ اشتقت لك وعينك تنتون. يا عمي بليز ما تتصلوا في على الإذاعة بليز، ولك صار لي من الصبح هيدا الرقم رح يجنني، ما عم بيسكر معي.
2: بيكفينا. هاي ميرا اشتقت لي.
1: حياتي بوجوش. هاي. I love you too.
3: Have a good day.
1: Thank you يا قلبي، وانت كمان تنتون اشتقت لك كثير. هاي هيا هاي ياسمينة اشتقت لكم. I love you يا حياتي. ليكي تنتون مش مزبوط اللي كنت عم بقوله، انه انت قبل ما تتجوزي وتجيبي هالبنوتات الحلوين ياسمينة وهيا، انه كنت لوحدك مرتاحة لا في قدامك ولا في وراك. هلأ اليوم شغلك احساسك سهرك تعبك كله لهالبنات اكيد، يعني ما فيك تشوفيهم ناقصهم شيء، بالعكس بتخوتي وبعرفك لك خصوصي تانيا، يعني بعرفك انه بتجني وبتخوتي اذا بنتك ناقصها شيء. سبحان الله هيدا اللبناني وهيدا حنين الام، هيدا سيئني بيخلق معنا، يعني بيخلق مع الام ومع البي. برافو. عم تقلي تنتون انه زيادة بهالبلد لانه نربيهم بهالبلد.

0: اخد الرقم بيخلص 4 دو 7 رح اخد الفويس الثاني.
1: بونجور مدام ايهاب، بنتي عمرها سنه 3 اشهر بتقول اي لاف يو.
0: اه اوكي هات نسمع.
1: اي لاف يو.
0: اي لاف
1: يو.
0: لاف يو حياه قلبي. بونجور
1: مدام ايهاب، بنتي عمرها سنه 3 اشهر بتقول اي لاف يو.
0: يا الله ما احس من الولد الا ولد الولد. حبيبة قلبي حياتي. بونجورك ميراي، كيفك؟ ان شاء الله منيحة. انا اليوم مني منيحة، ولكن اغلى انسانة على قلبي مسافرة، وكتير احس بالفراغ بليها. بتمنى لك ويك اند كتير حلو يا دعد. يا ما يا ما يا ما ودعنا ناس منحبون كتير فلوا من هالبلد، وحسوا انه بغير بلد يمكن يقدرون اكتر ويبرعوا اكتر ويبدعوا اكتر. يعني ما لشي تواصلي انت وياها على التليفون وبالفرص. شو بتعملي يا دعد؟ ماشي الحال.
2: اغلى الحبايب
0: بالهم. تعودنا يا دعد، تعودنا على كل شي بيقهر، تعودنا على كل شي بيسم البدن.
2: أغلى الحبايب بالهوى
0: ما بعرف ليه بنفصل. أنا بنفصل هيك فورا، إنه هلأ كان عم يحكي شربل عن الضرائب الجديدة وعن بنفصل دغري، عرفتوا؟ بكون بيموت بجنن يعني، وبكون بحس إني هيك سعيدة، ولأنه أنا أصلا عندي هالبوزيتيف فايبز بحياتي يعني، وبعلاقاتي مع الناس وكل شيء بنهاري يعني. بفضل انه كون هيك تما كون متشائمة كتير بالحياة، بس دغري بفصم دغري بنسم بعصب. يلا هيدا شربل هيدا
3: صدقني بتفل.
0: اكيد يا مالينا اكيد، وبوجود هالاغاني وهالاختيار الحلو من مالينا هيك بنروق راسنا

0: كمان عم خبركم إذا عم بتعانوا من الرطوبة حيطانكم عم بتأشر، الحل صار عندنا مع دهنيت بريمو للعزل. هيدا للعزل بس عندهم كمان دهنيت لكل شيء، ألوان عصرية، تغطية ممتازة، وإذا دهنتوا ما في ريحة قوية وفيكن تدهنوا وتعيشوا براحة من أول يوم. هيدا دهان بريمو، فيكن أكيد تتصلوا بالهوت لاين بدلوكن على أقرب نقطة بيع 01-900-822. إذن دهانات بريمو بتلاقون على هيدا الرقم 01-900-822.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
8: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram

0: على آخر فقرة من قلب بيروت لليوم. شو قلتوا لي في عجقة؟ وين أنتوا؟ بأي منطقة؟ إذا في عجقة تنعرف طريقنا كيف رح تكون بالرجعة.
1: ضلي تنسهر والقمر سهران بعيون.
0: ليك خليل، ما عندي جواب، ما عندي جواب لك. ما بعرف مين رح يحل لنا مصيبتنا بلبنان. شو هالسؤال؟ هيدا سؤال ما له جواب. انا بقول الالينز، الكائنات الفضائيه، بلكي بس تجي على لبنان هيك، انه اذا بتزور الارض وبتتواصل معنا وشكلهم، ما بعرف يا عمي، ما بعرف. تأملوا، تخيلوا هيدا الخبر، خبر عاجل، نوتيفيكيشن على تليفوناتكم، وصل وفد من كوكب بعيد إلى لبنان. شو اللي عم يجوا أحسن؟ إنه معلي إذا إجوا الألينز يجوا، أهلا وسهلا فيهم، بس خبرونا شو جايين تعملوا؟ شو جايين تصلحوا؟ الكهرباء ولا بس زيارة؟ قالوا عندكم حل العجقة؟ بتعرفوا تعملوا حكومة؟ معكم قطع غيار للموتورات؟
1: فيها حلا مخبي لك غناني.
0: أكيد هيدا بيرجع على كوكبه وبيقول لك شو بدي بس شغلة العمى. شو هيدا؟ قطعنا ملايين السنين الضوئية بس ما قدرنا نفهم مشكلة السير ببيروت.
1: ضوي عم ملك
0: هلا عم نمزح، انه كنت عم بمزح لانه اذا هن اجوا اكيد ما رح يعرفوا يحلوا شيء. السؤال انه بيطرحوا العلماء وكل الناس، في اولكم حياه برا موجوده بمطرح تاني؟ ما بعرف، هل هن كائنات فضائيه ذكيه مثلا، بيفهموا، بياكلوا مثلنا، بيشربوا، بيناموا؟ انه سؤال ينسأل.
1: هلا يوم
0: يلا، اذا وصل مخلوق فضاء اليوم على لبنان وقالكن خدوني على احلى مطرح بلبنان، وين بتاخدوه؟ خدوه على البحر. لا انا بقلكن خدوه على فلافل ابو عمدري. طعمه فلافل وحر. اليوم كنت عم بقرا شغله، لانه في ناس كتير بتاكل فلافل، مش معقول ما تاكل معها قرن حر، مش قرن واحد، يا ريتها بتمرق بقرن واحد، بياكلوا لهم شي 10-15 واحد. قال الحر كتير منيح للجسم وبيطول العمر. والله لكن بس تروح عن فليفل أبو أندري بفروعته الكتيرة، أكيد بأنطلياس، بجبال، بزق مصبح، بجونة، وين ما كان روحوا كلوا فليفل مع حر. وأكيد مع الفليفل بدكم تاكلوا فول وحمص وبليلة وفتة وأصناف طيبة كتير بنكهة أصيلة. إذا ما قدرتوا زرتوا هالفروعة فيكن تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت.

0: يلا عم بيقولوا لي المستمعين كل واحد عن منطقته انه الالينز اذا اجوا على لبنان وياخذون على مناطقهم. يعني لبنان حلو كثير. سمعون ميراي على اغاني بنجيبهم لحنا لهون على اغاني اغاني مفرجيهم الاذاعه.
1: بونجور مدام ميراي. بيقولوا انه في بلد في منطقه ببلد معين
0: اوكي
1: بيقولوا انه في اشخاص هيك خارج
0: المألوف
1: خارج شكل يعني العالم من العالم. ما بعرف اذا مزبوط الخبريه
0: شو هالحكي. بتعرف نحن بنتاثر من اللي بنشوفه على التلفزيونات، يعني بنتاثر بالافلام وبنصير نعمل مثل الافلام او نتصور ونتخيل انه يصير شيء مثلا مثل واحد انفيزيبل، انه ما بتشوفه، انه ما في شيء اسمه انفيزيبل بالدنيا، يعني مستحيل يصير. بس هيك بتصير تتخيل اشياء اكيد، يعني مع الافلام قد ما بنتاثر بالافلام.

0: صباح وميري صباح
1: أهلين.
0: إجا الكيل الفضائي ناخذه عن نبع.
1: شو بدك تفرجي يعني؟ شو في شي مطعم طيب؟ مثل مطعم النسمات؟ لا أنا بياخدوا داري داري على مطعم النسمات الرومية القلاعات. مش معقولة قعدتهم شو حلوة ساعتها ما بيرجعوا على الكوكب تبعهم. أكيد بمطعم النسمات الرومية يوم الأحد يلا حجزوا وطلعوا قعدة حلوة كتير مشاوي ومزات وأجواء ضيافة ما إلى مثيل. أكيد الوان من شو أرام بيكون موجود وبيعمل جو كتير حلو. أكيد بدكن تحجزوا مستمعينا قبل ما تطلعوا. رح أعطيكم رقمون 03-22-88-21. وما تنسوا أجمل الأعراس والمناسبات بس بمطعم النسمات. عندهم فينيوز كتير، عندهم تراسات، صالات بتجنن، وأكيد أسعار خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني. مطعم النسمات الرومي للايعات 03-22-88-21.

شوفي شيء جديد، قصات جديده، شو الترند الصيفيه؟ بدنا نعرف القصير ولا الطويل، الاشقر ولا البني ولا الاسود. يا مش معقول، ما في ست او صبيه راحت عند الكوافير تقص شعرتها ورجعت مبسوطه؟ ما في، مش ممكن يعني. وبتقله للكوافير حبيبي بدي ترم، يعني انجأ شلة تقصيف، ما بيقدر بيشيل 4-5 سنتيمتر، ما بيقدر قلبي ميت غيري. وعلى كل انه انت بتكوني صار لك 3-4 سنين مش دائرة شعراتك وعم بتطوليهم ورح تخوتي تيطولوا هيك، بيروح بلحظة ما إلو جلادة يعمل ترم، بيقصلك اياهم وبترجعي عم تبكي.

والله يعني بس تسمعوا برا شو بيصير بتصيروا بتعصبوا زيادة. والله بعصب زيادة أنا بس شوف إنه مثلا مثل بلغراد وسائل النقل عندها كلها ببلاش ببلاش بتطلعوا بالترام بتنزلوا بالمترو بتروحوا بتاكسي بتروحوا قال عاملين للناس هيك مجانية عدد السكان تقريبا 1.5 مليون كله الترام والباص وين ما كان ما بتكلف شيء يعني بتروح وبتجي وبتطلع وبتنزل ما بتدفع ولا ليرة روحي

0: عندك شغل هالويكاند كتير. اسم الله كم بيرث داي هيدا نشوف؟ خمسة؟ هيدا هاي الويكاند القليل يعني. اسم الله، لأنه مرة قلتي لي كان عندك 13 بيرث داي. يا ويلي
1: شو قلتي؟
0: ايه برافو عليكي، لانه عيد مار شربل ومار الياس ما اخذت كتير مناسبات. اكيد ميلينا عندها سيركل شيد بالونز بتزين بطريقه رائعه وبروفيشنال كتير كتير، بيطلع العيد بياخد

0: اليوم هيك صباحنا كان في بركة وصلاة وإيمان. طبعا عيتنا اليوم كل النهار كل المستمعين اللي اسمهم شربل واللي اسمهم الياس، عيدكم مبارك وإن شاء الله يا رب تكون أيامكم مليانة صحة وفرح وطمأنينة يا رب. يعني مر شربي للقديس اللي صار اسمه مرتبط بالصلاة بالرجاء وبالطلبات اللي الناس بتحملها بقلبها، قديس لبناني ترك أثر كبير وصار بالنسبة لكتار كتار مش بس بلبنان وين ما كان بالعالم رمز للصبر للتواضع وللإيمان يلي ما بينكسر.
1: من كل لبنان جايين يا شرب الجايين مثل الأرز من سنين هون مزروعين.

عمر الياس أكيد اللي اسمه مرتبط بالقوة بالإيمان وبالدفاع عن الحق وبالثقة إنه الإنسان لما يتمسك بالخير الله ما بيتركه.

بهاليوم ما بنطلب بس لحالنا، أكيد بنطلب لكل الناس، يا رب أعطيه كل مريض شفاء، كل حزين تعزية، كل خايف طمأنينة، كل بيت محبة، وكل بلد سلام.

يمكن تعرفوا أجمل هدية منخدها هيك من القديسين اللي منحبهم هي نتعلم منهم شغلة كتير بسيطة، إنه نكون أطيب، نسامح أكتر، نساعد بعضنا ونترك كلمة حلوة وين ما رحنا.

شبابنا وصبيانا يا جماعة بليز، يعني نحنا رايحين على ويك اند، الناس بدها تظهر بدها تروح، الشباب بدها تسهر، بليز انتبهوا يا جماعة. من حوالي الساعة في حادث سير مو روع على طريق حريصة، وكمان امبارح صار في حادث مو روع على طريق فيترون ميروبة مفرق وطل جوز، أدى إلى مقتل مواطن من بلدة حراجل وسقوط عدة جرحى. يعني شو نقلوا أكيد الجرحى للمستشفيات. يا رب الله يصبر أهلكم، سوقوا على مهلكم مستمعينا بليز، وإن شاء الله يوم التنين نجي ونشوفكم كلكم بصحة منيحة. مار شرب اللي يحميكم ومار اللي يسيكم معكم.

تنسوا بوجهة النقاش البحرية بكرة أعياد بيروت أكيد رح يكون الأخرس. كل الشباب والصبايا كلهم متوجهين لوجهة النقاش البحرية لا يحضروا أجمل احتفال وأجمل سهرة رح تكون مع الأخرس أكيد ضمن أعياد بيروت. الأعياد أكيد يعني بيظل الظروف اللي عايشين فيها هيدا تحدي كبير إنه يكون أعياد بيروت عم بتفرح الناس هيك وتخلينا ننبسط شوي وننسى همومنا شوي. شكرا لأعياد بيروت. بنقول شكرا لكل المستمعين اللي رافقونا اكيد ملتقانا يوم الاثنين. شكرا شربل، شكرا ملينا. بون ويك اند، باي باي.

0: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاص ما وبعد عندنا مش طيقان
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنين. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا AghaniAghani.com.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
1: صيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعة

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة، اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب 31 تموز بنكون سوا على مسرح بيروت هول، منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي، ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميري، أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ اللي قاعد على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
8: صارت ستة.
9: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
10: صباح لإلكم.
11: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
9: أنت قلت عيلة.
12: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
13: أنا أول مرة بشارك.
9: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
14: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
15: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: جديد سان لوفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: مهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيصور.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
1: حلف في الأمر.
0: سلطان الطرب زوج وصوف. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حفلات بيروت. إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
9: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
11: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
12: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
13: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
11: شو هاي؟
14: أنا بحبك.
11: أنا كمان. هيك بس
15: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
11: جونا عايلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح على اغاني اغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاسمك وبعد عندنا مش طيقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بي بي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
4: جديد ملكة المسرح ميريام فارس، ما بتعرفني.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
8: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة، اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولها المحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب 31 تموز بنكون سوا على مسرح بيروت هول، منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي، ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
0: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: من شطورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات. مش
6: لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
3: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libanais Swiss Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: Le week-end Dayman Rare مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بيتي المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون عالبرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: كل القصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
3: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
1: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان.
2: حلف في
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي.

0: من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
1: صباح لإلكم.
2: صارت ست اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
0: أنت قلت عيلة.
3: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
4: أنا أول مرة بشارك.
0: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
5: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأسيوفي والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدالة
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل الغصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتنا
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بي تي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: لينة السلطان.
1: حلف في الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف. في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على اغاني 87.9 FM.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
7: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
8: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
9: مع الله أغاني أغاني، الله وكيلك.
7: شو هاي؟
10: أنا بحبك.
7: أنا كمان.
10: باي.
7: هيك بس؟
11: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
7: جونا عيلي
0: من أغاني. قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. مهرجان اعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون عالبرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM-10 PM. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة است

0: المسافات بعيد كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتنا
1: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you. أغاني ميكس.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: أغاني ميكس.

0: أغاني ميكس ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: بكرة حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
0: Mehrajan Ayad Beirut, يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الفنان جيما نوكيا بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live. July 20th.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: عياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
7: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
5: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: احكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من أغاني
6: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاسمة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.